أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟

0: سكويك بورا فكردني فالمدكان دوائن يا غنبال
1: فرمودكاني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لا صحيح مسلم ده

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويري هاو سريبو جويريا لمصلاكو لشويني نوشخوين دنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو بيد فرمي لو ساكو كمن بجيم هيشتوي هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوتشوار وشانيش أمانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمد سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمد سباسي دكم هروا ما قد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا ما قد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم جرابته.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
2: كرتوانكاني محراب.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوش كي فرز لمزقوت ونوش كي بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقات با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نيجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دي پاريزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نيجيكي بكومل كوشكي كتبو دروز دكري لبهجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نواج بكومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا بارت وو داواي لخوشبونيان بو دكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش كردن بكومال هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی بکومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوان کی ریا دسردیت او هنگاوه کی تریشی چاکه کی بودن سره برایشتنو هات نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوائن دا دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل.

وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من

لا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته.

وسلم. يكم جبجي كرني فرماني پروردگار پروردگار من دفرمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واتا أي أواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخور بوند بودكن وكو پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي. واتا هجبن ديكي باوردار نيك صلوات من سربدا إلا وكو مگر ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لي خوشبون بو او باوردار دكن لبر اوي صلواتي لسر من داو. فرمودك لا صحيح الجامع ده هاتوا. سيم بهوي صلوات دانا وخواي گورو پروردگار تاواند ده سرته و بليشت برز دكاتوا. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس یک صلوات من سر بدا او پروردگار بهوی او صلواتوا دجر صلوات لسر او كسددا واتا رحمتي بسردا دريجيو دتوانشي دسرتو دبلشي برز دكاتو. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتو. شوارم وكارب وبدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من سربدا ولا إيوالانج دا دجر صلوات من سربدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا. پنجم هو کاری که با گیرابونی نزاو پارانوا. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم دفرمی اگر یکی لئیو ویستی نزاب که باب سپاس و ستایشی پروردگار دست پیب که پاشان صلوات بده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارت و نزاکی بکه. و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم. واتا پارانا و قبول نابد تا او باورداری که دا پاریتا و صلوات ندا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتو. ششم هو کارب و بردوانبون لسر رگی بهشت. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من نسی الصلاة علی خطئ طريق الجنة. وتاهر باوردار بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليتيكشوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيبون ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياترو زورتر لسرددا. فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تی دابنیر دره با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم یذکر الله تعالی و یصلو علی النبی إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هش كور كوب نوائق نيا كخلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم إلا أو كور كوب نوائق دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ما إنهامتي لسريان لروجي دوايدا. فرمودك لا صحح الجامعي شيخ الباني داهاتوا نويم هو كارك بونماني خمو خفت أبي كر كعب رضا ورحمتي خواي لبيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستي دنيا ودو عروج ديت ديو خمو خفت نامينيتو فروردقال لتاوانا كانت خوش دبي. فرمودك لا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا.

فبأي

ويبقى وجه ربك ذو الجلال.

سنفعه لكم أيها الثقلان.

رب المشرقين.

ويبقى وجه ربك ذو الجلال.

كل يوم هو في شأن.

سنفرغ لكم أيها الثقلان.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لغيزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من لقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجير بكي خدايا خوايا وامان لي بكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك أمولات من باريز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خيت جرساي خود اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته
ولا همّا إلا فرّجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عباس:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك.

ذاتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

رب العرش. من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه

0: أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله.

0: وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل.
0: لا إله إلا الله.
1: ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح. رواه مسلم. ويقول أيضا.

0: اللهم صل
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

دل تشبيه كراوة بفادشايكو اگر فادشا صالح بو اگر فادشا بياو چاك بو خلقك رعيتك هميان برو چاك ارون بلام اگر سر کردو پادشا پیاو خراب بو اگر سر کردو پادشا امری بخراپا اکردو حس حزی لخراپا اکرد او رعیتو خلککه هر هموی بجاره برو خراپا رون و کتراو الناس على دین ملوکهم و تا دمیزاد وان لسر دینی پادشا کانیان جا که دل پادشا بی پادشای همو اندامکان لانسانا دسو قاچو چاو جویو همو اندامکانی تری آدمی زاد تنانت هستنا دیارکانی آدمی زاد کلمیش که حشار دراونو یما هستیان پناکین او هزاران ملیار دماری کلمیش که آدمی زاده هیو هر هزاره های واجبه که تایبتی هیا وکو چندین ملوین واجبی بینینو چندین ملوین واجبی بستنو هر جهازك واجبه که تایبتی خوی هیا هر هموی بجاره هستی نادیارنو هموی بجاره لبردم فرمانکانی دلار راوستاو و چیپ ابلیواکا او قوتی که امرو ایم تعبیری لیدین با اراده وات خواست خواست انسان لچو هلقلی لدلو هلقلی بون منا اگر انسانك بيب چه بونيوشك لمزگوتيكا لپیشا هستي پيه علي اراداكا لپاشا او هستا زندوا لدلو هلا قوليو لدماغا قلالا اكريو ادريب قاچ قاچ هلا سيتا سر پيه انسان هلا سيني اجولي لپاشا وردور دا ابيتا هنگاو الرابر ومزگوت خوانا خواستا او هستا برو خرافة انسان بري لپیشا هست لدلي انسانا هلا قوليو لپاشا ایداب میشکو بریاری لسر اداو پاش او اندام کان انسان هموی اکیوه تجولا برو او مبستهی که انسان ای بویب چه آیا مزگو تونیوش کردنا یا شوینه کهو خراپ کردنا کهابو لراسیا پیوست انسان ملبندی هستکان ملبندی وزکان کدلا او پاک بکرتو بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دفرمه الا ان فی الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب واتا أقدار بن للا شيء آدم زادا پارچه گوشت هيا أقر أو پارچه گوشتا صالح بو ريكو پيك بو پاكو خاوين بو همو اندا مكاني تري آدم زاد پاكو خاوين بي أقر أو پارچه گوشتا پیسو چپل بو خراب بو همو اندا مکان تری آدمی زادو که وطمان همو یان سربازن بو پادشای همو یان بجار پیسو چپل بن لکو تایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه الا وهی القلب آگا دار بن که او پارچه گوشتیش دلا جاکوابو پیوست ایما هرچی هولو توانا من هی بی خینکار بو پاک کرنوی او پارچه گوشتا آه او وسیله هو کارانه چیه کوا ابیته هوی پاک کردنوی او پارچه گوشتو ایمه چره گایه بگرینه بر حتا اوکو او پارچه گوشتا پاک بکینو هر بکورتی لرا اوکو خالبندی که انجمیرین یکی لو خالانه کوا ابیته هوی پالفته کرنی درون من ذکر و یادی خواه لهمو کاتک مانا ذکر بهمو معنا کانی ذکر نکبو معنای کلیتی گشتوین معنای چی تسکیه لکردواریا و ازانین ذکر هر اوی بلین لا اله الا الله استغفر الله بدمو دلمان آگای لنبه نه ذکر یعنی یاد کردنوی خواه یاده لدلو هل بقله یاده لدلا بجی جو بگرن لقرآن چی افرمه الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية نزيق نبوتو وكاتي او نهاتو باور داران كاتي او نهاتو كدلو درونيان ملكتو خاشع ببيبو ياد اخوا وذكر اخوا وبو اويكنا ظلب ولا حق كقرآن بو خنوي قرآن بو آية كان قرآن وكاتي او نهات وامانش وامتا كان فيش خواني عن لينيت وات اهل كتاب قاو رجولك كان فيش اوان كوا دور كوت نوالا بيغمرا كان يعني عليهم الصلاة والسلام آقايا لهدي ورينو ماي بيغمرا كان يعني نما فيش جويا خص فرماني بيغمرا كان يعني بوي او دليان رشبو يوو وزور بي زوريان لحق لا يعني داو فاسق بونو لسنوري خوادر تون هر دوا بدواي اوان
آياتك يترى فرمي اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون آقادار بن بزانا كخواي تعالى أرز زندو أكاتو دواي مردني بچي زندو أكاتو بباران أم دو آياتك خراونة باليك بسر نية بين هيني نية آياتك عن بحث زندو بونوي دل أكا بحثي ملكتي دل أكا آياتي كتري عن بحثي زندوب ونوي أرز أكا بباران باشا بو خراونة تفاليك يكم عن آياتي شانزي لسورة حديد دوهم عن آياتي حفدة أما أوا أغيني وكتون أرز بباران باراو أبيتو زندو أبيتو هروها دلي آدم زادش أگر كوريش بوبو أگر رشيش بوبو تنيا بذكر ياد إخوا وترسي إخوا زندو أبيتو دوهم شت كأبيت هوي زندبون ويدلمان خواندني قرآنو بستني قرآن بو أواليك قرآن نازانا هر لو آتيك خوان مانو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وات إنسان دلي خاشع ببه بو أويك نازل بو لحق قرآن يعني آياتك ترى أفرميت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقدار بن بذكر إخواد الله نشتجي أبنو لسر حق دا أمزين شيخ عبد القادر الجيلاني رحمتي لبه دفرمي إن القلوب لتصدأ وإن جلاءها ذكر الله وقراءة القرآن واتدلان جن أقرن دل جن أقري وكو زورشتي ترك جن أقري دل جن أقري دي بچي پاك بيتو بچي خاوين بيتو بذكر إخوة بخواندني قرآن خالة تر لواني كبال من فيو أنيو أبيت وسيلة بو خاوين كردنوي دلو درون من بير كردنوي لناز نعمتكان إخوة بسر خو مانو بسر غير خو مانو إنسان بابير كاتو لو همو ناز نعمتي إخوة داوتي حرب خوي تماشاي داشي خوي بكا تماشا بكا لتوقي سريو تا پنجي بيي أو همو أندام جوانا أو همو كار جوانانيك أندام كان أنجامي أدن للا شيء آدمي زادا أجر إنسان يك شاوي نبو نقصانا يك برجاني شاوي كي نبي نقصانا نينوشي كي نبي بوي دا أميني قاشي كي نبي لإنسان لا إنسان يتي تواو أكوي باش أم همو نازو نعمتا خو أجر إما تمن من پنجاس پنص الصال بيو هل همو لعبالة إخوة صرف كين بران بربا شاوي كمان نية جا كاتا كبير مان كردو كاتا كوتنا درياي بير كردنو او كاتا لخوي غفلت بيدار بينو او كاتا هوش اكينو لراسي بيدار بونو و هوش كردنو يكم هو كارا بلكو هو كارا چي زور سرچيا بو اوي دل مان لغناه باكينو بيدار بونو يقضه وكو ابن القيم جوزي تعريفي اكال اكتب برزكيا مدارج السالكين أفرمي اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين واتا بيدار بونوا أوتاني كإنسان هوش بكاتو خبري بيتو دلي خبري بيتو بهوي أو راج لكان قوريوك راج لكاوة لخوي خوتوان بيدار بوتو لخوي غافلان كبيدار بويو دلي ورياء بيتو دواي أوي كإنسان وريابو نوي بو فيابو هوش كاتو بير كاتو هوش كر نوي شروك ابن القيم كنا سيئكا تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له او تان انسان دلي سور بو عبم لاو بو لاو بدواي حقا بقره بو اوي حق بدو زيتو جا كاتك ام بيري كردو هوش كردو بخويا هاتو خواي تعالى بصيري بو دروسكا نور اخات دليو او نوري كوائتر وعد وعيد اخوا واتا هرشكان اخواك هرشي جهنم مان لئكا وعد جوان كان اخواك وعد بهشت مان في ادا هميل برشاو مان ابينين وازان استيو ها بيقين امرو نبي سبيني سبيني نبي سالة ترى دا سالة دا سالة ترى كل آت قريب هرشتك ما دام ديت نزيكا جا انسان كجي او استو دلو دروني بصيري تيكوتو هوشي كردوو بخويا هاتوو يقضي بو دروس بو او كاتا براسي دلي ورياء بيتو اقيتا بلي عزم واتا بليشي بو دروس بي علي ما دام من تائس خوتو بو وائس خبرم بو يو ما دام خواي قور امهم نازو نعمتي بسر من اداوا ما دام رزقارم لقيامتا نابي الا بونا بيكا بچم بولاي خواو واز لهواو آرزو بينمو نفسو دروني قوم پاكمو آلوا عزمي چي بو دروس بي كاو عزميش براسي بيوست همو مسلمانان بقين او بلي عزما او عزميش
وكو ابن القيم كنا سيدك قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض هستيك عزميك برياريك كإنسان هل أني بأوي رياضة لقل نفسه دارون يا بكاتو خويل دودلي دنيا فرستير زقارت كات وبان إنسان بان أكا بأوي واز لأهداف كاني دنيا بيني ودنيا فرستي بيني وهرچنش دواي دنيا بكوي دنياي بو قيامت بيوي جا إنسان كقية أو آستا براستي إتر واي لدي كبلين أم إنسانا آما دبوا بور قسمي حق بو پا کردنوی درونی بو خاوان کردنوی درونی بگمان عالم پلایتر انسان محاسبه خوی اکا انسان اکویت محاسبه کردنی خویو بیر لو رجا اکاتو که خوا فرمه یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لو رجا عرض اکرینو هجتان لئو النابی واتا حرچی تان کردو بردستان اکوی پیغمبری صلی الله علیه وسلم فرمه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وتزينوا للعرض الاكبر واتا خوتان محاسبه خوتان کن خلقك پیش اوی محاسبه بکرین خوتان بچه شن پیش اوی لقیامتا چشان بکرین و خوتان جوان کن بو روشی عرض الاکبر واتا بو روشی قیامت که همومان بجاره آراستی خوا اکرین ام خوا آماده کرنیش ام محاسب کرنی نفسیش وامان لئکا وردورد بتاوانکانی خومان بزانینو هول بوین تاوانکانی خومان لابرینو لجی تاوانو خراپو اوشتانی که بهیلاک من ادا اخلاق جوان بچینین که امیش تا قربازک که بتوانی بمانگین بما بستگورا تنها درگای توبه با دعای خیر با یکتریب کین خواه تعالی دلو درون من پاک کاتو آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: ام برنامج لا امدو كشكش كردي بريز ما مستدان رحيم برنامج جان خنوي قراني بيروس
1: دوباره سلاوي خوي گورتان لبي بيسراني بريز خوشويست برگه دوم برنامه کمان تایبتا با خوانوی لاپای تایبتی امرومان کلاپرا 572 لسرطای سورتی الجن لآیتی یک و انشاءالله دست بیکین حتا آیتی سیانزا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. بله خوشویستان تا آیتی 13 من خوندوا. آیتی یکم خوشویستان کاتی خونی نوا. قل اوحی، قل اوحی، اگر بواسین قل اوحی بمشي وازا لا مكه كم يجلس اليمينو اوحي بمشي وازا او واوي شي مدي طبيعيه دو حركه دريجي اكينو انه استمع او نون انا خوش يسان لسورتي الجن نوني مشدد زور دوباره بوتوا بويا كرينجا كليرا دا خوما رابين لس دريش كدنوي ماوي مينجاكا أنه استمع، نك أنه استمع زونو نكبرنين بلكو ما ويك من جاكيد ديش كينوا أنه استمع بمشي وازا هر نون يقلم سورتا ياخد لقراني بيروزان لكوا نوني مشدد ما نهبو من جاكيد ديش كينوا نفر من الجن بمشي وازا أقر بوصين وستانو رويشتين لسلو شيء الجن هروكو يكا الجن وات الزمني من جكا هلوكو خوي دريش دكريتو آيتي دوم خوشي سان يهدي او هايا خوي لاواز خوشي سان بيوستا بجواني هايا كدرب كوي يهدي ممشي وازا و ياي مديكا جيشتو با همزة مدي منفصلة شوار بو بيانش حركة دريجي دكينو هل لآيتي دوا خوشي بسان ولن نشرك دونون جيشتو بيك نوني يكم ساكن نوني دوا متحرك أبي بيك نوني مشدد ولن نشرك ونونكا زمنكي دريش دكينو آيتي سي خوشي بسان وشي جد ربنا جد وضميدنكين بواو بلكو ضمي بكورتي جد ربنا بمشي وازا بيخوني نوا آياتي چوار خوشي وسان وأنهو أقرب وصين علين وأنه ما بس ما الليلة دا نونة مشددكي كزمنكي دريش أكي نوا بوي منجكا أكمل ما تكون بيت آياتي بيانش خوشي وسان فزادوهم ببورن آياتي شش فزادوهم رهقا نك فزادوهم بكورتي نايخوين أو واوا مديش طبيعية فزادوهم بمشي وازا بيخوينينا آياتي هشت خوشوستان وشوهو با أو ضمانة بجواني دربكي وشوهو با واروها أو تنوين فتحانا كالسري أو الصين زورق لآيات كان بلقو همو آيات كان بوشي وازك وتايهاتوا ك تنويني فتحية تنويني فتحة خوشي وسان كاتيك لوصين أبي با مديكي دو حركي بمشي وازا وشوهو با نك وشوهو با مكورتينا بهما شوا كوتاي همو آيات كان عجبا أحدا شططا واتدو حركة دريش أكريتوا زو كوتاي بي ناهينين واروا وشي للسمع ممشي وازي خوينو خوش يستان اگر بوستين بصفتي بينيك بين بميمك للسمع ممشي وازا يتد اتوانين بأساني بيلين بلين بلام اگر بلين للسمع اما ميمك قلقلما ان بيكرد ونابي بمشي وازا بيخوينو للسمع هلاي خوش يستان للسمع ممشي وازا اوشانا كميك راهناني زياتري هتا وكو زمان من رايد لسر شواز راستو دروستكا آياتي سيانز خوشيوسان وأنا نونكا لما ممشي وازا نون وميمي مشدد زور جختكين لسروي كزمني منكا ياخد غنكي دريش بكريتوا فمن يؤمن بربه همزكا قلقلبينا نالين يؤمن يؤمن والوانون جيشتو با إقلاب دروسة به فمن يؤمن بربه
او ميميش كميك دريجة كريتوا زمينجا كي فلا يخاف بخسا بخسا نالين بخسا باكا قلونا كن خوشيسان بخسا هليا بخسا بمشي وازا اي خويني نوا تنها بيتي خاك لويا قلو دبيت ولا راها ولا رهقا والواء او هيا لويا قلونا كن نالين رهقا را راك قلوا هيك لا وازا انجا قافكو الي فكيش قلوا رهقا بمشي وازا نيرين او هاي لو بينيا صفتي تفخيم ور بقريت بلا خوش بيستان بواندك وتعيد دينين ببرقي دومي برنامج كمان بهيوي رزامن دي خواي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك تال برنامج داتو بخزمتان دقين وبخواي قولتان دسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پیشکش به محمد صلوات و سلامی خواهم.

Vous êtes bon. خاور باور پیشان دری رنجاتی پیشان گی کروان خیلی

استن خمر بارواتم بدنك توا قرخوا يا عربي بقيتكم

أنفسكم وبي وستان وبي وشام نقل كروان بقابرين فردي شوي رشو سامناك بتشكي

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: ألو أهل الذكر،
1: برنامج برسيارة كاني إيوة، برنامج برسيارة كاني إيوة، بولام دانوي برسيارة شرعية كاني إيوة هاوريو بسراني محراب، برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيه دا، للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا، برنامج برسيارة كاني إيوة، دروجاني يكشما، سيشما، بينشما، كاجمير ديسر لبياني. راستو خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار فرهنگی او.

0: کەسەی کە بیسەری ئەی ئەو کەسەی کە ناخەوی ئەی ئەو کەسەی خەو ناوباتەوە ئەی ئەو کەسەی لە هەموو کەس بەڕەحمتر و بە سۆستری ئەی ئەو کەسەی کە پاداشتی چاکەکاران ون ناکەی و پاداشتی چاکەکاران یەک بەدە تا یەک بە حوسەد پاداشتیان نەدەیتەوە خوایە ئەوەندەی خۆت پێخۆشە ئەوەندە حەبد و سەنا بۆ تۆ دووبارە ئەوەندەی تۆ پێت خۆشە سڵاوەت لە دیداری پاشی پێغەمەرە نازدارەکەی ئێمە ڕێنیشان دەرمان تکاکارمان لە قیامەتە ئینشاءەڵڵا خوا بەر شەفاعەتیمان خا و یار و یاوەرانی و شوێنکەوتوانی و خێزانە بەڕێز و بەحورمەتەکانی و سەرپەرشتیارانی ڕادیۆی مەحرابی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاو سەلام و برایانی کۆنترۆڵ و حاجی پشتیوان خوا لە دنیا و لە قیامەت پشتیوانت بێ و ئەو خوشک و برایانش کە بە تایبەتی لە خەمی ڕادیۆی مەحرابان خوا لە خەم بە دوورتانکە خوا بە چاکترین پاداش پاداشتان باتەوە ئەوانەی جۆمان لێگرن خوا جۆتان لێ بگرێ ئەوانەی ڕێزمان لێگرن خوا ڕێز و حورمەتتان بپارێزێ ئەوانەی کە حورمەتمان لێگرن خوا حورمەتدارتانکە ئەوانەی بەدەنگمانەوێنن خوا بەدەنگتانەوە بێ ئەوانەیشی چاوپۆشی لە کەم و کوڕیەکانمانەکە خوا چاوپۆشی لە کە کوڕیەکانی هەموو لایەکمان بکە بیسەرانی خۆشەویست نوورەکانی چاوی حەمد و سەنای خواکەم کە خوا مۆڵەتی ئەم عەبدەی خۆیدا لە ئەڵقەیەکی نوێی پرسیارەکانی ئێوە بە خزمەت نوورەکانی چاوی خۆم گەیشتمەوە ئەم بەرنامانە دیارە ڕاستەوخۆن ئێوەش دەتوانن پەیوەندی بکەن بە بەرنامەکەوە و هەر پێشنیارێک هەر داواکاریە هەر پرسیارێکتان بوو بە ئیزنی خوا بیخێنە سەر بژۆڵەکانی چاومان و هاوکارمان بن هاوکارتان دەبین و ئینشاءەڵڵا بەدەنگمانەوە بێن خۆش بەدەنگتانەوە دێت و جۆمان لێ بگرن خۆش جۆتان لێ دەگرێ خۆشتان دەویست خۆش ئێوەی خۆشەوە ئینشاءەڵڵا حورمەتمان لێ بگرن خوای گەورە حورمەتتان لێ دەگرێ و خوای پەروەرگا بۆ خاتی ناو جوانەکانی خۆی شیفای بەڕەحمەت و بەپەلە بۆ نەخۆشەکانمان بنێرێ و دەرگای خێرمان لێ بکاتەوە و دەرگا شەڕەکانمان لەسەر داخە و خوا بیکا بە خاتی ناو جوانەکانی خۆی ئەم نیعمەتی ئەمن و ئاسایشەمان پێڕەوا ببینێ و ئەوەندە ئەقڵمان باتێ خۆمان لە خۆمانی تێک نەدەین دڵی ناحازەکانیش بە خۆمان خۆش نەکەین و دڵی دۆستەکانیشمان خەفەتبار نەکەین و خوای جەلەجال لێیە پارێمەوە دەستێکی خێری پاک هەیە لە مڵاتە یاڕەبی خوایە خۆ سەمیعی خۆ بەسیری خۆ عەلیم و خۆ خەبیری ئێمە وەکو عەبد لێ دەپارێنەوە یە هیچ دەسەڵاتێکمان نییە لێ دەپارێنە خوایە جەزا و پاداشتی ئەو خوشک و برایانە بێتەوە کە هەمیشە هاوکاری ڕادیۆی مەحرابن هەمیشە هاوکاری مزگەوتەکانن مەکتەبەکانن خەستەخانەکانن بەدەنگمانەوە دێن و دەست بە ڕوومانەوە نانێن خوا بەدەنگتانەوە بێت و دەست بە ڕووی ئێوەش و ئێمەشۆن نێ بەرنامەی ئەم جارەمان بۆ دڵنەوایی ئێوە چکو هەندێک کەس ئەمڕۆ چاکەکارە چاکەویستە چاک ئەڵێ بەڵام کۆمەڵێ مرۆڤ هەن کە پەنا بەخوا لە سنووی مرۆڤایەتی دابەزیون بێوەفان سپلەن بێسفەتن هەرچەندێ چاکەی لەگەڵا بکەی ئەو بە پێچوانەوە ڕوودەدەاتەوە ئایا ئێمەی موسڵمان چاک وایە ئەم چاکەی خۆمان لەگەڵ ئەو خراپاکارانە بکەین بە خراپە وەکو ئەوانیە لەسەر چاکەی خۆمان بەردەوام بین قورئانی پیرۆزە فرمێ هەل جەزاء الئیحسانی ئیلا الئیحسان ئایا هیچ پاداشتێکی چاکەکاران هەیە لە غەیری چاکە لەلای خوا نەخێر نەخێر لەلای بەندەکانی خوا هەیە چاکەی لەگەڵاکەی خراپە لەگەڵاکە بەدەنگیەوەچی بەدەنگتەوە نایە یارمەتیە دەی یارمەتیت نادا چاوپۆشی لێکەی چاوپۆشی لێ ناکا ڕێزی لێگری ڕێزی لێ ناگرێ حورمەتی لێگری حورمەتی لێ ناگرێ بەدەنگیەوەچی بەدەنگتەوە نایە بەڵام لا خوا گیان وان نییە فەرموودەمان هەیە پێغەمبەر جیانە فەرمێ ئەگەر تۆ بە ڕۆشتنی بە باڵێک یا گەزێک یا مەترێک بڕۆی بەلای خوا خوا زیاتر دێبلاتەوە ئەگە بە ڕۆشتنی ئەتیادی بێ ئەو بە هەڵو ڕەدێ ئەگە بە هەڵو ڕەدێ ئەو زۆر بە سەریعتر بەرەو ڕوودێ و قورئانی پیرۆز ڕێنمایی ئێمەی کردووە فەر ئین الله لا یضیع ئەجر المحسنین ئین الله لا یضیع ئەجر المصلحین خوا چاکەی چاکەکاران و چاکەی مسلحەکان و ناکە کاتە من بە کرێگیراوم لەلای پەروەردگارەوە پەروەردگار کرێمەداتێ بۆ ئەم چاکاری کە دەیکەم و پەروەردگار پاداشتی دەهەناوە بۆ چاکەکاران چاکەویستان و ئەوانەی کە چاکەڵێ کاتە تۆ مەئجووری پاداشتی خۆ وەرەگری ئیتر خۆ ئینسانیش تەبیعەتەکە و دڵەکەمان وایە پێمان خۆشە. مەسە سەر بیسەرێکی خۆشویست بە ئێمانە دەستان خۆش بێ و خوا جەزاتان باتەوە و خوا مۆفەقتاکە وەڵا پێمان خۆش. و ئێمەش بە ئێوە کە دەڵێن خوا جەزاتان باتەوە خوا ڕستان با و خوا لە بەڵاووسیبە بە دوورتان کا و خوا شیفاتان بۆ بنێری و خوا مناڵتان بداتێ و خوا مناڵەکان تا ساڵح و ساڵیحەکە وانی شوتان دەکرۆ خوای گۆر ئافرەت پیاوی بە حورمەت بە نسیبتان کە وانەی پیاون ئافرەتی بە حورمەتتان بە نسیبکە. ئەمە دوعایە ئینسان دڵی پێی خۆشە. بەڵام ئەزانی مەخلووقێکی ئەم دوعاشی بۆکەی کەچی ئەو ئابینی لەسەر ناکە سوبحانەڵە. یانی تۆرە بە من بڵێ بڵێ خوا ڕەحمەت پێ بکە لەسەر هەزە بم، بڵێ خوا شفا بۆ بنێرێت لەسەر هەزە بم، بڵێ خوا ماڵ و مناڵی مەحفووسکە لەسەر هەزە بم، بڵێ خوای گەورە پاداشت باتەوە من هیچ ڕەتلفعلێکم نەبێ بوو. بەڕاستی ئەمە زۆر سەیرن ئەم مەخلووقانە. یعنی سەری سوڕەمێنێ لەمە تۆ بڵێ بڵێ خوا ڕەحمەت پێ بکە ئامین نەکە، بڵێ خوا بەزەی پیاتەبێتەوە ئامین نەکە، بڵێ خوا لێو خۆش بێ ئامین نەکە، بڵێ خوای گەورە شفا بۆ بنێرێ ئامین نەکە، بڵێ خوا عاقیبەت بەخێرەکە ئامین نەکە، بڵێ خوا لە بەڵاو موسیبەتی ئەرزوازمان بوو پارێز ئامین نەکە، دوعا بکەی بۆ موسڵمانان خوا موسڵمانان سەرخات ئامین نەکەی. یعنی نازانم ئەمە چی ناوێکی لێنی. لەبەرەوە ئازیزەکان ئومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ئێمە بە پێی فەرموودەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵام جارێ خوا فەرموو من عەمیلە صالیحەن فەلەو عەشرو ئەمسالیها. ئەمە فەرموودەی خوا هەر کەسێ چاکەیە بکە خوا یەکبەدە پاداش دێداتۆ هەموو چاکەی. یانی دینارێکە دەی بە خوا خوا دە دینارە بۆ حساب بکە، دە دینارە دەی خوا سەد دینارە بۆ حساب بکە. ئەمە فەرموودەی خوا. فەرموودەی پێغەمبەریش بانی یەک بەدە ئیلا سەبعەمیعەتی زعف ئیلا ماشاءالله، یەک بەدە تا یەک بە حەوسە ئیلا نیهاییەکەی لا خوایە خوا چەند بۆ حساب بکە. ئەوە خوا خۆی دەزانێ. لەبەرەوە ئەزیزەکانم وەکو عەزم کردن دڵی ئینسان ئەها پێغەمبەرە فەرمان لە مێشکوری ناس لە مێشکوری لا من لە مێشکوری لا لە مێشکوری ناس هەر کەسی ئەم فەرموودە چەند جوانە. ئەگەر تۆ شوکری ئادەمیزاد نەکەی شوکری خواش ناکەی. ئێستا بۆ نمونە ئێمە خوای پەرۆرگار تەوفیقی ئێمە با کە ئێمە ئەم بەرنامانە لە خزمەتی ئێوە دەخوێنینەوە و ڕێنماییتان دەکەین. ئەگەر ئێوە پێی بزان و دوعای خێرمان بکە وەڵای مەش دەستان ماچەکەی خوا جەزاتەوە. ئەگەر پێشی نەزان خۆ من ئەجری خۆم وەرەگرم. بەڵام تۆ سەیری کە ئێستا هیوایە لە مەسە بڵێن بۆ نمونە مامۆسا بۆ خواهیشەکە یا کابرا تۆ خزمەتی مزگەوتەکە یەکە یا کابرا هاتۆ پێویستیەکی پێویستیەکەی بۆ جێبەجێەکە ئەم ئەمەگە بێمرێتەوە لە جاکاکە بۆ خۆیکە خێرەکە بۆ خۆیکە باشە خێرەکە بۆ خۆیکە ئەی خۆ تۆ زمانە نەبڕا بڵێ خوا ڕزقی با خوا جەزاباتەوە خوا پاداشتە باتۆ. شوێکیان لە خزمەت مامۆسا بەناوزێت لە مزگەوتەکەی خوا ئیگەورە قەبرەکەی پڕ کالە ڕەحمەت شەوی لەیلەت القەدر بوو چوون بۆ مزگەوتەکە وتیان مامۆساجیان چارەیەک یەکمان بۆ دانەوێ لە ماوەی ئەو چارەکە پەیامەکەی خۆت بگەین. براکانم ماشەڵا شەوگارێکی دوور و درێژ و لەیلەت القەدرە و خێری زیادە و ئینشا بۆچی چارەکێک کەم نییە ناتوانن کاتەکەمان بۆ زیان کرد ئەو برایە خوازەوتی مامۆساجیان لەبەر ئەوە نییە لەبەر ئەوەیە ئەم ساحێبی مۆلیدەیە خوا گەورە پاداشتی ئاماتەوە نمونەیان زۆرکە وتی لە سەعات یەکدا مۆلیدەکە کوچێن ئەبێ لەبەر شەحنداج منیشتم باشە خوا جەزاباتەوە منیش لە ماوەی ئەو چارەکە پەیامەکەی خۆم گەیاند و زۆر بە کوڵ و بە دڵ دوعام بۆ ساحێبی مۆلیدەکە کرد. باشە سوبحانەڵە ئەو برایە هاوتی مامۆساتم بڵێ وتی بوو بە یەک و چارەک بوو بە یەک و دەوامانە کارەبا نەکوژراوە دوایی وتمی مادەم ئەو مامۆسایە دوعای خێری بۆ کەمیش نایکوژێنەوە با تا پارشێ بخۆی ئیشکە. باشە جا برایکیان خوا پاداشتی باتەوە هاوتی مامۆساتم جیان وتی ئینشاءڵڵا سبەی شێژوەرەوە بۆچی وتی لەبەرەوەی ئینشاءڵڵا تۆ ئەو دوعا بۆ برای مۆلیدە کردووە ئەویش وتێتی کارەباکە ناکوژێنەوە جا بۆی سبەی شێژ بێ تۆ دوعای بۆ بکەی بۆی کارەباکە ناکوژێنێت. باشە براکەم ئەی تۆ ناتوای دوعایەکی بۆ بکەی؟ یانی هەیە ئەمەنە بێدەسەڵاتە ئەمەنە بێخێرە ناتوانێ دوعایەکی خێر دوعایەکی خێر بکە بڵێ خوا ڕزقی با خوا لە بەڵاوسی بە بدە خوا نمونە ئەم ساڵی زیاکە. یا ئەمە چی تێچی؟ ئەم قسە خێرە ناتوانی بکەی نەوەڵە تۆ سێ مصیبەتەکە. جا ئەم جۆرە مەخلوقە بۆچی ئەم نمونانەتان بۆ دێنمەوە؟ بۆی بزان خەڵکیەکەی زۆر بێمنەتە ئایاتو لە خوا بێمنەتە لە دایک و باوکی بێمنەتە بەخوا بیسومە لە ئەولادی ناڕێک ناساڵح ناسالیحە توێتی دایک و باوکم بۆ ڕابواردنی خۆی منی پیاکر خۆ من عریزم نایە من بێنێتە ئەم ژیانەوە چاو لێ سێو ئەدەبە. جا لەبەرەوە ئێمە ابي برنامه چی خو من هبه لسر ام برنامه دامزراو بین ام رشبانه تأثیر من تینکه ام جشالوکه تأثیر من تینکه ام زریانه نمان روخینه چون براسی زور گرنگه تو دامزراو بی اگه دامزراو نبی ام قصه بی لذت و بی معنانه لانه تأثیر تیبکه لانه توز لچاکه کاری و بری بو خرابه کاری مجده که زور خوش پیغمبر فرمی علیه الصلاة و السلام فرمی درگای بهشت با سی کس والایه در تو سی امال عشایری چنی فرقه در فرمی درگای بهشت با سی کس والایه یکی نای بولا و توب چو بولای سبحان الله یکی نای بولا و توب چو بولای ای کدواری علی چی؟ علی اگر جاری دوان چوی بولا زلامی یعنی میرو یعنی توش می بخواهانیه رن بو کمالی خلقی وابی من زلام یک روشه خو عفوی کنه ما وصاب و ایشی بکنی که ایشکی بگه لشی ساق بی و خو الله ایشو لیم شو لمردی همون لکم خوش بی که ایشی بکنی میش خلق بکر نیارو الله خدمت یابم تی دایل بودن که من لیر نابم کور پی ای چابو برای چابو عیب و ایم عشایرین وقتی نان خوالو تی ما مصای جان من اگر ایستا چای کی تو خم توش روشه لروشه دو چای می نخوی تی برای من چاها نخوی تی گور چاها نخوی نه نخوی چاولی اما مصیبتا الی نانی کس نخوم بوی کس نان نخوا برواتا بی لحرم شریف لحرم شریف برای گوتی لجور یک الگر کمال برای بی که بوی خوطان زن پیاوکن دایکی محمد
1: السلام علیکم
0: دایکی السلام و رحمت الله و برکاته دایکی محمد
1: باشی ما مصایی جان خواهی دورو تا دستی بخیر باتو انشاءالله
0: یا ربی خواه جزای توش باتو
1: یا خواه سلام علی ما مصایی زحمت سر یکم هیا اگر
0: چاو
1: چاو خوش به صاف بکم اگر بون منه باو که عمدی خواهی کرده بید سر چاو کچو کری بید معاشه که لسر مناله کی بید و کارتا که لسر مناله بید آیا ام مناله که ام معاشه وگر ام کتبه یعن ام کرا بید اکره بشه موانی بید یعن بو خر بو خواهی بید
0: خوش که برنسا که معاشه که هی شهیدانه نیه هی خواهی تی هی تقاودیه
1: بله بله هی خواهی تی
0: اگر تقاودی بی او ابی برشی کن ابي بس يمكن الا ما قال لحركاتك اها حكومات بس بلي اواني كشو يعني كدو يا اواني جريان هنا نان دات اي دابا او كاتك حكومه دا يدب وكسك لسلم عليك ما تو هي خويتي او تو ادي بيرمتي يرمتي اواني كبا شو قانونيا شو مو ديناك
1: بس خوش بخوا كدا شغلك
0: دس ما شغل دايك جا عزيزه كان خوش كبر برا زكان كاتلم حركاتها يما زور گرنگا اگه من لو وضع بیجا من ویستم پیشوی دایکی محمد تلفون که موضوع اکتان بای جرمو ایش یعنی براستی امرو خلق نیه تواهو بیمنت بوا برواب که زلام هاتو چی من تو لم و شیشی بردو با شوینه و توی تی که که یعنی فرمو اوه چی من تو لم و اینم بای نمو که توی تی که چی توی چی اما لگلا چند معنی دیتی با دا گرین کرا که با خود ترمینه و خوتنم هنا باشا دوره سي ام مخلوقك علي او خير و خويك با پاره با من من شو شو تقول شي شكي بو داكر اي تخوا ما مصيبه دي يا من بل زلامي كي او تو سيرك سبحان الله ما مصابي اسم با پاره بو چيتا ولا بو تكي او كمان تكي او كچي ولا قريتي ا باچي كم شي باچي كات خو من كري بم بو چي تكي او كو خو پاك ري سر بارك سبحان الله تو ام جور مخلوقانه که بروانه کم لتاریخی بشر ام جور مخلوقانه هبو بیتن دایکی پریا دایکی پریا سلام و رحمت و برکتی خواه لجنابت نما حالو منا خواهی گوره جزای توش با تو
1: اشتالله
0: مالو منا جنابت و مسلمانان و بیسرانی خوش ایزد
1: ناوەکانی خوای دەورە ئەگەر بە زۆری بیکەی لە هەزارە و لە دفا لە دوفا هەموو ناوەکان خوێنی ئیزرەکەی تا چەنێکە بەساقەوە
0: پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم فەرمی هەر کەسێ ناوەکانی خوا نەو نەو ناوەکەی خوا بخوێنێ و ئینشاءالله پەیڕەوی نەو نەو ناوەکە بکە جێگەی باشتە
1: بەڵێ
0: انجا حتی سنتی شو هده که پر یک دعا نکین بناوکانی خواهد دست پیب که مثلا بونه یا سلام لعشتی و اصایش بیا بشمان مکه یا حنان و یا منان بزی پیامانه یا رزاق نسی حلامه یا شافی شیوه همان با یا هدی دایتی معلوم نالمان با ایتر بسه یا ناصر بسه نفس و شیطان اصار من خواه یا مقلیب قلب دلا کمان لسه دینکی خود دامز راو که ایتر با اونا و جوانانه خواه دواکی یا فتح درگای خیر من لیب کرو یا حافظ محافظه من کل شیطان لنو کرکانی لسحیر ملعونکان لچافی زنگان خواه بمان پاریزه اما شیوه با ناو جوانکانی خواه دعا که
2: لما مصاجان همیان اخوانم خواب و خوی گوره انجا دعا و نزاز هست کسی گی که و خون بی کم و هچی کسی بی که الله و آمینی بو آکم دعای بخیر دایمه بو ایل آکم
0: ارا والله بنصي فرمودي پیغمبر فرمي ملائكتي خوايه ده فرمي خوايه بو دايكي پريش اوا
2: بوخم نخوينا وارم حفا كم دايما جوه القرآن بقدر مولا دواء وقيمة ماما مصاجان
0: اي زور باشا او قاري اتشك شيري ده تخوا او مش خير مكون وفي
2: نجم سنة من نفوتان وزوحام نفوتان وحمد السنة بو خواي قولا
0: هزاز جاخر
2: نبا نوعي قسم دلوة نبا نوعي ايش تيقنا كان مزغولي ما وحالي خومو ذكر يادي خواي قولا مهال لزولا ويت لنا في الناس مخورو كوم الله قنا عبارنا بملبر اويتو شيخي زاد نبر
0: خواه زاد بات
2: بخبر
0: بالي دعاي بخير مع بوكم دعاء الدنيا ودعاء الروش ان
2: شاء الله تصبح بخوي جولا ذكر كان اذا كان ما زال يتعب توزي بو ممكن بكردي باتي بكم بين ان شاء الله تصبح
0: بخير بس تشاو
2: خوي جولا جزاتان بات خوي جولا دايكي دايكي دايكي
0: دايكي
2: دايكي دايكي
0: دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي
2: دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي دايكي
0: خواهی گوره درگاه خیر لیب که تو با خطی نه آجا
2: خواهی بخیر که با کافر کرکن من ناموستا جاخو ازالم اشی که دوار زور زور ممنون تم دعای بخیر که با اومن اولانم دایان دا مزید نم آلو حال خواهی
0: خواهی اصلاحی هم که خواهی مقصودی هم خواهی
2: گوره اسلامی صالحات و آلی دین ایمان قرآن خواهی هم بنسید که بخور دادا
0: خواهی گوره درگاه خیر لیب که تو
2: نخبر
0: بانا حرمت پارس جا خوش کو برابر از دکم که حتی ایمه یعنی ام دنیای لآدم دو بره دروز بو برای که رحمانی برای که شیطانی برای که چاک برای که خراب برای که بهشتی برای که دوزخی اما ایتر لم اساسی امی که ام شیطانه بیا رحمه بیا بزه خواب من پاریزی لی که لگل اعلانی شری که لگل آدم پیغمبر دا علی ساسم و لگل خوای جل جلالو ایتر او برای شرط دروز بوا لو کاتو هیا و دسی پی کرو حتا خور لخور آقال ام شیطان ملعونو نو کرکانی وزلی من نهرن وزلی من نهرن خلکی که خرابکارا اویتی وکو خوی خرابکار میشوالی بکا بلام زور گرنگا او نتو آنیا او خرابی خوی بسر نساک مثلا بو نمونه سيري قالك يا كان اتن بو دعوته دعوة كاري زلام يا تي اخواته مشروب اخوا ام لا قال يا اتشي بو مشروب خو انا كا على من ناخو ما لا قال انا داريشم ايتو شو كو تاون باري كرداري خو مناله تشي على اگر تو بشي مزكي بخوي گناح ناگا ولا تو بلعنتك ريوكو شلون نقول عن ناگا يا ما مصيبته یا او ایم من چه با مزگو ولی عیب میوانه همه چه با مزگو او عیب نیه لگه من نه با مزگو او عیب نیه من لگه ابا با شایی و با سرچوپی گتن و با تیکالی بیا شرعی و امانه بلام عیب اگر من با بلا ور بچی با مزگو یا من او جیه بیالم ولی میوانی توه ای من میوانی او نیم با لگه من نه با مزگو تکا با لگه من نه با کار خیره که بو من لقى أبتم بو كار الشركة والله لو ما بكا كا بعد ما بكا كيف يخويتي أما زور جرنجا كا يعني هول بين شاكا كاركان خرابا كاركان خراب يا نكر هول بين بإذن الله شاكا كاركان خرابا كاركان شاك أما زور كاكا شالاي برا جورمان
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله
3: وبركاته. سلام ومهري فروزقار، سلام وسوزو بزيور رحماتي فروزقار لطوي برزمة وطيكيان ولسبجكاري أمبر نامولا بسرانو لكرمدة برزاكاني أم راضي عزيز أخوش عيسانه.
0: یا ربی خواه توش خواه خوشی بی ولی رحمت پریزی خواه با چکرین پاداش و تو زور خمی رادیو که خواه لخم بدوره که
3: خواه لدرازی بی یا ربی ماما ساگی های پسر اکم بوی لخدمتا
0: بی خمستر چاو کن
3: ماما ساگی های من حقیقت باز بودم اگر که دمی دور با کردی باتی ادام
0: بله
3: من پیش و سفر مالی خواه دورم نکرده خود ماما سا پست مکن پست کنم
0: بله.
3: ایسا ایسا و تاس پاس بو خواهی که برا نالم با کاره که اوه بو بس تاس خواهی گوره میتی که خوصا دل بوا که ایدر واس لوا بینم بس که کم پسی آینیه کم اگه بدمی خون نبی ما بسا نو تری هسته گوه ایشالا خوی هلکیشه بوی و باسا
0: نه با اکسو بله
3: ایسا سواز بو خواهی گوره مرتاحم پشتاخی کردن کردم اینو باشه و تو ملایی تاک لگورانی ترکوز موازانی و تی اینو توانی گورانی پستی که رفت می خودانی رفت می شدیم که گورانی بخیدوت کری و گجارم بس گورانی اما نا شباش اهم شباش اما بسا
0: بله بله
3: الان بس اوان خیدوت کری کشنا به و تم جمزان فرمایشی رزارم و نوری چاو و گلینه چاو و توشیر چیه فرمی
0: بسر چاو بسر چاو اما برنامه خوانه که کشالا، برنامه خوانه که برنامه اسلامه، اسلام حدودی بودن، این سری بودن، این لسری، ام اسلام ایم نمیدارد چی. لبرنامه ایم دا گورانی و خالپارکی و شای و رجبالکو، اما نی، کنین پیش نه که ایم با گورانی خال مسلمان کی. او برادری او ایو دومینو و دام و شطرنج و امیانه کرد اما نو بو امیاریانه که ایو لبروی مثلا بلین برانبره کمی پیه مسلمان کم کورا که که برانبر با حرام مسلمان نبی یاو کن برادر ایو بیرا خومو لبروی اوتی انا بیرا بو گرچیل باشه پیغمبری شفره لحرام شفانیه لبرو زور خگرنگه که کشالای برای من برنامه اسلام پیه برنامه اسلام پخش کم که پی خوش خواه جزایفی کش پی خوش خواه او اما اما زور گرنگه تو برنامه که خود ثابت کی نه به الکترو با حال روشن کی به دلی خلق به به ارزوی خلق به من اس حد نش کنه کار جاری ول کومل کما چیز که دایشل که که باب چی موز گله ولم نه موز به برادر که مو کا که نش سنت کا می سنن نک ای قی چا که دای کو کی فقوت بالا معقول نی او بم لبل نه به توش بیکی بم من له چ موز گله باب چی موز گله نه ای نه من چ موز گله نه به توش چی أبي لقى من أبي ما وصل توب يا حرمتي دوم ما تشي سبقري وما كا كا حرمة لما ناقري إيه من أنا بابتي نشوف كم كين خم يا حرمتي من كلو برام بري بيا دبي من كلو برام سنو من بعد سوام برام أنا كا كا بابتي ما مزقالي نعم أنا مروشي سنة تبابي روشي على ناقرم أنا مروشي سنة تبابي كلا ناقم أنا ما مجلسي خير وتذكيره وذكرى على ولا نعم أي داي أي من بابتي مولاه ناتش منش ناتش بعد نعم خم ناقور أمي دكم إن شاء الله بختور بين امید که انشالله سفر از دنیا و قیامت بیم نوبره که بچکول اوور دگرین انشالله با اوی او خوشکو برانی که دیانوی پیوندی کن برنامه که تو مطمئن برنامه که راستو خو انشالله راستو خو لخزمتی محرابه که پیغمه را دبی هر خوشکی کن برای هر پرسیاری که دواکاری که پیجنیاری که میخینه سبر زولکانی چاو من لرگه او جواره تلفونانی که برای این کنترول خواه بیوین که با تندخونو پیوندی کن به برنامه که منو فرمون یو جواره تلفونه که
4: بسرانی برز و خوشویست دتوانن بمجمار تلفونانا پیوندی برادو محراب و برنامه راست خوکانو بکن کورک تیلیکوم و ایمو 0550-829-0992 جمار تلفونی اسیاسیال و ویبر 0570-232-71-31 جمار تلفونی نورمال و کورتیل 324-58-59 بسراني برزو خوشويست دتوانن بمجمار تلفونانا پیوندی برادو محراب و برنامه راست خوکانو بکن کورک تیلیکوم و ایمو 0550 829 0992 جمال تلفوني أساسيال وفايبر 0-5-2-3-2-7-1-7-1 جمال تلفوني نورمال وكورتيل 324-58-59 راديو محراب دنجكي إيماني بو أوداني مالكانتان برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: رحمتی خوای پرورگار تان لیبه، خوای پرورگار عقیبت من بخیر که، خوا طاعت عبادکات من لی قبول که، خوا توفیق و یارمتی من با اوی لسر ام برنامه جوانه دامزراو بین و خراپکاران نتوانن ایمشو که خواهن خراب کن پیغمبر جان علیه السلام فرموده که فرموی یا تام خمو فرموی سه کس یا سه کومل هن درگای به هر شیان با کراوات خو چه و شنوانه؟ اوی نایه بولاو توب شو بولای اوی نایه بولاو توب شو بولای امی دو اوی ظلم لیکا تو لی خوش با پیاوی که قدر لشنکه که لی خوش با جنیا که خدلا پیاو که کلی خوش با، باو که خدلا اولاد که اولاد کلی خوش با، اولادی که خور خدلا باو که کلی خود دراوسیه که ظلم لدراوسیه که کلی خوش با، لبر خاطی خواه تو غفور با خوا غفاره، سبحان الله تو غفور با خوا غفاره، تو ل من خوش با خواهد تو خوش بی، یعنی هیچ چیزی ما بی مقابل نیه، بدنگ ما وره خوا بدنگ توی، یار متین با خوا یار متی ده، دست ما بر رومان نه خوا دست ما رو تو نانی. رزم لی بگر خواه رزم لی دگری حرمت لی بگر خواه حرمت پاریزی چاو پرشیم لی بگر خواه چاو پرشیم لی که دیتی لما نعمت جوانتر و باشتر هیت خواه هیچ نعمتی هی لما نعمتان جوانتر و باشتر بی سی ام برنامه پیروزا ام برنامه جوانا ام برنامه ریکو پیکا ام برنامه تیرو تسلا اخر براسی زور زور حنرا یعنی هیچ تیکت هیچ تیکت بی پاداش نیا ها سیری که ورب ولام خوالا گناحت خوش شوید در گای باش شوید کاک سامانی برگز
5: سلام علیکم ماما
0: سلام و سرحد دو چاو کاک سامان
5: با قربانم دست وازم سلام بیا خوالا بر خاطری خواهی گوره زورم خوش شوید
0: خواهی گوره شو کاک سامانی خوش شوید سامانی حلال باته ایشالله
5: با قربانم ماما ساجم من حالا نکردستانم
0: باش
5: لیر ناجم در اولاد جیم
0: خواه بتپارید
5: من پیش وقت نمای رمضان ان شاء الله زکات و شد درکم اخری پیش وقت پیش و برمولیرم اتوانم زکات
0: ادا اره والله حد دست ما چکین ایبو
5: اخریت
0: یعنی اره والله حد دست ما چکین اره والله برا زور زور باش اخری
5: چشی کی بود روز نبی ان شاء
0: الله نو والله کاک سامان یقدر چشی بود روز نبی
5: دباش ما مصاجه
0: ما اخوا برکت خاطر رسو خاله بلا مصيبه بدور اخوا نمونه امثال زياد
5: با قربانم سلام الله
0: مصاجه كاك سامان جان برا شيرينكم
5: با قربانم
0: اخوا سامانی حلال بو زياد كا
5: با قربانم دس ما زغه ما مصاجه
0: اخوا محتاجين امرد نكا
5: با قربانم ما
0: مصاجه لا امانتي اخوا بي كاك سامان جان باوكي كاك محمد
6: سلام عليك ما مصاجه
0: ورايك سام سر حد سام باوكي كاك محمد
6: پادر شو باتو باشی محمد سجان
0: خواهی گاره حرمال باکی محمد پرس بگری و خواه خوتو که اگر محمد مال و منال الله همو دردو بلای بدور بین انشاءال
6: خواه سلامت که نگم زناب تو همو مسلمان هم دست خوشی می بار رانزی اشناب چاو یکه به یکه تن مزید
0: کم یه مجده سو چاو خوتو مال و منال مزید کم
6: خواه سربر سپن کم دنیا و قیامت
0: خواه ایوش ده امنه سینه که اگر باکی محمد جان
6: خواه سلامت که ما مصاحق پر کارم ابو باکات زور نگرم
0: بی خمسد چاو
6: شاو کانت مازن که ماموستا من جگره چیشم پرشیارم کرل ماموستا ویتی جگره چیش نیشانه چی بابلین پاسخیه یعنی زور پیین بوم نوروزو که اون پرشیارم کرد ویتی نیشانه چی پاسخی تیه اتو که جگره چیش اینجا ویتم زانم بود خوی جگره که زانیم حرام وشته چی پیسه و فیلی کار نیه بالا میتونم با آواز زنیم باید آواهان وانی مامو صادق پر مازن کامو
0: ملا
6: فقط از بعد
0: لخدمت هم لخدمت باشم باشی بخوام خواهد زابط سر رزمه بوبره کسی که جوان نبود که باشی اگر دیتی چون اما کمال مامو سعی اینی من خواهد گرفتش با خواه وزیری اوقاف خوا او قبري بركه على الرحمه ما الدكتور محمد كزيد درسي بقيه ما ولا كليه ايو باوش محمد ايو يفرمو من ده شو جغريك يا شو شو شايف ليس راحتك انا لبرو يمنا توادين برين امني شعري فاسق بونو شعري فاسد بونو شعري خراب نعم بس وكو اوزانا يعني قسان للسر هي دوب عندك يعني دليل حرامه نخري باشو ليدور كينو عندك شاندلين كراهته قصي كاميان بقوته او بقوته كدلي حرامه بو لبروي شريكي كرازغو بي السلام عليكم موسى خليلي برا غورم
7: السلام عليكم
0: موسى سلام وسر او شاو موسى خليل خليلي خوابي ان شاء الله
7: اذا جناب تانو همو بيسيتي بريزا ان شاء الله
0: واي غورم كما خوشيستي خوي
7: مع مصابير احمد لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الحمد تكون تعي ابو معرون كرو خيرك اجنك اخو اجزات
0: يا ربي اخو اجزات وباتو يا ربي اخو موسى خليل كيف خوشيستي خود اكو او يم خوش امید كما خواجي موسى خليل خوش بي بس تشاو موسى خليل جان جا باوشي محمد جان عزيزكم زانان لسر اونك جغركيشان حرام باش بلام حرام جوری هه بابو باوکی محمد بیسرانی خورشید رون کمو سیری که نمونه یک دینینو من سیری افرتی که نام حرام کم یا افرتی سیری منه که حرام باش اما یک دو من توقعی لگل افرتی که نام حرام کم حرام اما دو
7: امروها دو ها
0: بله من بهجتی گلو دل
8: سلام علیکم مامو
0: برا سلام و سرحد دو چاو کم مامو بهجتی یعنی
8: اوت خوش می خواستم پریزی
0: خواهد من اصلا خوب باشم آقا جدیان
8: ماشاءالله من دلی باشم ماشاءالله ماشاءالله
0: یا ربی خواهد باشم خواهد اگر ایمان داماونه
8: کن اوی خواه بمی بخشی و خیلی برای تعالیم به جناب تو بیسران ببخشی انشاءالله
0: انشاءالله اجمعین
8: خواه بزاده دعای خیر تاد بو اکین لمروز مبارکه انشاءالله ما مخلی
0: خواه بس دعای خیر بو جناب دکین لکاتا پیروزا کن
8: ممنون مامو تاجدان مامو تاجدان ساو بو بمان ساو بو بمان
0: باشا مان بو بحفتة
8: مان بو بحفتة حفتة بو بروش روش بو بساعات رولي لروجان من الوصان خمان مان كو كرده وا سيزان مان كروك شكان مان دراكان مان باسي باسي او بمسجيه كبكي خواهي تبارو تعالى أفرم القلب شيخ مرة كمان القبر عن رياض من رياض الجنة وعما حفر من الحفر النار
0: جوان
8: خواب مرة هاتي شيش باس أماك المام مسا زور كسيتي قلت لي ناهلي يا خواه دبا مزاني أودك من مان أودك من مان ميزيكي خواه ميزيكي قمر وبيمانا بابا نوري محاسبي نفس خمان بكذا برنا من على كذا بزاني لم كمان دريتها شي ما نكدو شي ما نكدو ما ما بزاد تاعي قورو بيشك ما سكت
0: انا معاه حدو دسي تو معاه حدو دس ما بزاد جيان يا ربي خو عقيبة خيرك يا ربي خو عقيبة خيرك قال ايما جا باوكي محمد جيان وثمان حرام اكين بتشرق اسمك وثمان من سيري افرتي نعم حرامك ويا اصيبنك اما حرام توقعي لقلكم أما حرامة وقبر رجلنا ماتيكم أو حرامة باشا زيني لقلكم أما حرامة أما نوكو يقوان نوالا هل يكو تاواني خويه باشا كابرا بيريك أخوا كابرا عرق أخوا أم بيرو عرق كإخوا حرام نية برا والله أي باشا أقر أم كابرا بي مسابلي سيريكا هيا مسابلي بونمونا بونمونا جغرا أخوا ای ام جگره وکو او بیره وایا ای ام جگره وکو گوشتی براز وایا ای ام جگره وکو عرق وایا نه لبرو حکم که جاوازه جا بویا اگر که باوشی محمد جیان اگر بوی بکره من دستو چاو ماسی و مازه جگره بینی چون شرعه نه ام پیه من ما مسایانی برزی بطایبتی متأخیرین ام سردمه که لانه دکتر مصطفی ظلمی خواهی گوره قبره که پرگار رحمن ده دلیل دینه تو لسر حرامی جگره تا که شریکه بیه که رازگو بیه لگل مشتریه کاری خواهی جگره او تا سردی دکتر علی می خوره خرابه که چیلو لاو شریکه که تلفزیون دیعی بو که سردی وای و سردی وای و سردی وای بلام یک کس نبیست تو ناشی بیسین برای جگر چاکه همیل خراب، همیل حرام، همیل زررمنده لروی آبوریو، لروی تندروسیو شتی که خرابه باشه؟ که حتی امشتا خرابه حتی لی دور کهی باشه بلام بله من هر چیز گری خوار فاسقه هر چیز گری خوار حرام خوره هر چیز گری خوار کافره هر چیز گری خوار نه وانه وانه وانه لبرو امیدکم انشاءالله خواهی ارمتی باوکی محمد و او جگره کشانه بده وازه جگره بیره دستو چایر ما چکین خواهی اندو حرام پرز ما موسا خلیلی برزو نوری چاوم پیایی چی برز پیایی چی بحرمت خواهی زی باتو انشاءالله لا اله الا الله علین لا اله الا الله هدو فقره علین خواهی هیچ خواهی نیه بحق شایانی پرستن به الا الله نبه اگه تن لیبه زور کسا لا اله الا الله یعنی چی هیچ خواهی نیه شایانی پرستن الا الله نه هیچ خواهی نیه بحق ابی امو شیه بلی بحق الا الله نبه هیچ خواهی نیه شایانی پرستن بیه بحق الا الله نبه خلق که پشیلا پرستن خلق که سگا پرستن خلق که نفسا پرستن خلق جنا پرستن خلق پارا پرستن خلق برده پرستن خلق داره پرستن دامنو تو خلق مشکا پرسی خلق میمون پرسی خلق برازا پرسی بلام لا ایمان نفی هر چی اله ای کین الا الله نبی او ده همی باطلن الا خوا نبی لا اله الا الله وحده لا شریک له یعنی به هیچ شیوه ده صلاتی خوا مدن به مخلوق له مخلوق کانی خوا شافی هر الله یا هادي هر الله يا رزاق هر الله يا حافظ هر الله يا اوي امان بريدي هر الله يا ويجينو معناك هر الله يا وحده يعني تاكو تنياو بيا شريك قل هو الله احد والهكم اله واحد وحده لا شريك له شريكين او خويك امان بريدي ويجينو معناك حوي بنس او وهو على كل شيء قدير بسر حمود صلاة دار الكاد صلاة دار دا صلاتي يعني شو دا صلاتي خوابي باشا پیغمبر کی انا فرمي لا حديث كان كاكا ما مسا خلي جان بي سراني خوشي پیغمبر کی انا فرمي هر کس سيش جابله سبحان الله سيش جابله الحمد لله سيش جابله الله اكبر لا سري سطتا بلا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء اگر گناحي وكو كفي دريا و بي خالي خوش پیغمبر جان فرمی هر کس دجال بلا لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد على كل شيء و كو چند بندي نوي اسماعيل لا كويل ايتي رزق كبير او نه خيره ان جال زانان ده فرمون لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد يحيي ويميت بيد خير وهو على كل شيء قدير باشترين ذكر بوچي بو دور خستوي شيطان لبدكاني خو باشه لبروکات ام ذکر خوای متی بعدا بی خوین چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی حال شوشته ده فرکه چون ناجی که کرا سیسی جبلن لا اله الا الله وحده لا شريك بل سبحان الله سیسی جبلن الحمد لله سیسی جبلن الله كل شيء سامل لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله كل شيء لحد چی سر و تو سامن دنیا بو باشتر باشه بیانیان ده جارلین لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير يا رجال جارلين بم دعاء دفر اللهم جنا من النار حوض اللهم ادخلنا الجنة هشت إن شاء الله أقل له رجاء خوا مرد ما بنسيب كا بو بهشت ولا جهنم بدور بين أقل له شو هك يا رجال دارين له شو ببري إن شاء الله شو روح أنا تمام بو بهشت ولا جهنم إن شاء الله بدور بين ما مسا خليل قلودل ما ما بهجتي قلودل نوري شاوي إما خوشيستي همومان ما بهجت قصه که زور جوانه من نازم او خلق بو آباو شکلو بم دنیا سال کرد بو تو سال بو بمن من بو بحفته هفته بو بروش روش بو بساعت ساعت بو بسانیه و هیچ لو خواه پاریم و خواه یرمتی و توفیق من با بتوانین ساعت کانی جیان من با عبادت و تقوی برازیلو بساعات كاني جيان من دا خوا لخو مانو لمخلوق كاني شي رازي كي إن شاء الله خوايا بركت خط كاتا كان من بركت خط عمر من بركت خط مال من بركت خط نال من خوا بو خاتي لاو جاي يارمتي ما بو بو الزخيري كو كينو تو لخو من رازي كي بي سراني خوش نيست نورەکانی چاوی من بژۆڵەکانی چاو من خۆتان دەزانن رادیۆی میحراب لە هەفتەیەکدا سێ ڕۆژی دیاری کرۆ بۆ پرسیارەکانی ئێوە هەر کەسێ پرسیارێکی هەبێ داواکاریەکی هەبێ پێشنیاریەکی هەبێ دەتوانێت لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنانی کە برایانی بەڕێزم لە کۆنترۆڵ بۆتان نەخوێن پەیوەندی کا بە بەرنامەکەمانەوە فەرمون ئێوە ژمارەی تەلەفۆنەکان
4: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بەم ژمارە تەلەفۆنانە پەیوەندی بە ڕادیۆی میحراب و بەرنامە ڕاستەوخۆکانەوە بکەن کۆرەک تیلیکۆم و ئیمۆ 0550 829 0992 ژمارە تەلەفۆنی ئاسیاسیال و ڤایبەر 0570 232 7131 ژمارە تەلەفۆنی نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59 بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بەم ژمارە تەلەفۆنانە پەیوەندی بە ڕادیۆی میحراب و بەرنامە ڕاستەوخۆکانەوە بکەن کۆرەک تیلیکۆم و ئیمۆ 0550 829 0992 ژمارە تەلەفۆنی ئاسیاسیال و ڤایبەر 0570 232 7131 ژمارە تەلەفۆنی نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59 رادیۆی میحراب دەنگێکی ئیمانی بۆ ئاوەدانی ماڵەکانتان بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە بە سەرپەرشتی حاجی پێشین پێشکەشتان دەکرێت بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
0: سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوا بۆ هەمیشەی لەسەر خۆمان لەسەر ماڵمان لەسەر مناڵمان لەسەر وڵاتمان لەسەری پیاوانی چاک لەسەر ئافرەتانی ساڵیح خوا بخاتی ئەو ناوە جوانانەی خۆت بخاتی ئیسمی ئاڵدەمت بخاتی سیفەتە پیرۆزەکانی خوایە لەسەر ئەم پەیامە پاکە لەسەر ئەم پەیامە جوانە دامەزراومان کە نمونە و ئەمساری ئەو کەڵە پیاو و خانمانە لە وڵاتەکەمانە زیاکە کاکە ڕێواری برا گەورەمان کاکە ڕێوار جیان کاکە ڕێبوار
9: مامۆستا جیان
0: جیان برا شیریەکەم
9: باشی مامۆستا سلام علیکم باشی
0: السلام علیکم السلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو خوا موفق کایشا
9: باشی مامۆستا جیان
0: خوای گەورە سەربەزی دنیا و قیامەت کە کاکە ڕێبوار
9: قوربانم من لە خزمەت مامۆستا جیان
0: خزمەت لێمە هەردوو چاو ماجەکە
9: وڵای پرسیارێکم لە خزمەتی بەڕێستا هەبوو
0: ئەی بیخەمە سەر چاو
9: نەمتوانی بێمە خزمەتی بەوەندی بخزمەت
0: دەستێ ماجە
9: وڵاوکێ کەسێ ناوی دەچێ بۆ حەج ئەگەر شتێکی هەبێ هەتا شتێکی ساڕێکارە بیفرۆشێت توانێ قەرزی بۆ بکات
0: ئەی قەی چیەکە ئەرەوەڵا ئەرەوەڵا چکم بۆی لە کیسی نەچێ مادەم شکر لە جیا پارەکە هەیە الحەمدوللیلا جیا هەیە و ئێستا بەدەستی نیە ئەتوانێ قەرزی بۆ بکا و دوای جێبەرجێکا بەڵام ئەگەر نەی بێ ئەوە تۆزێ مشکلێ خۆی بکا بەژیا قەزە و مەسەڵ بڵێ
9: شتی هەیە بەڵام فیانکە ناپرۆشێت
0: قەی ناکە خوا بۆی ئاسان کاژ
9: باشە
0: مامۆستا جیان خوا لێ ڕازی بێ دادەمە هە
9: باتیخوا
0: بخاتینەوە ئا کاکە ڕێبوارگیان باشیش کول
9: قوربان مامۆستا جیان
0: دەستی دایکێ ماچە زۆر زۆر ڕێزم هەیە بۆ ئینشاڵڵا خوای گەورە داماوی نەکا بخاتینەوە جوانەکەین کاکە ڕێبوار گیان کاکە ڕێبوار گیان ڕێز و حرمەت بێ بۆ دایک گیان دەستی ماچەکەم کاکە مەهابات
10: بەڵێ مامۆستاگیا سەلاوی باشی بە قوربان
0: چاوکانیمنون
10: بە قوربان مامۆستاگیان ماڵە هەتیوێکمان هەیە وەختی خۆی دوو دەفتەریان ناردووتەوانێ بۆ ئەوەی بۆی بن بە خانوو ئێستا خانووکە هەچەنەکەن بۆ ناکەڕێت خۆی ئەو ماڵە هەتیوە خانووکی دۆزۆتەوە هەشتا مەترا داوای سێ دەفتەرونیوەکە ئێستا دەفتەرونیوەکمان ئەوێت بۆ ئەوەی بووی خێنە سەر ئەو دوو دەفتەرە بۆی ئەو خانووی بۆ بکڕی اینجا ئەو برایی وتی زەکاتم هەیە ئەگەر ئەتوانێت ئەو برایی یارمەتیمان بات ئێمە ڕقەمی خۆ و شوێنی کە ئەو ماڵە و پیڵێم و سەردانی بکە ئەگەر ئەتوانێت هەر پارەی زەکاتە بۆشیان
0: ناردۆتەوە باز زەکاتەکەی بداتێ بۆی خانۆکی
10: بۆخ ڕقەمی ئەو کابرایە نازانی چەنە
0: کابراوتی
10: ئەمەو زکات ب ئەوەی کە وتی لە خارج هاتوومەتۆ ئەمە زکاتەکەم پێشخەم ئێستا تەلەفۆنی کرد بۆ جەنابە
0: ناخر ئەوە خۆ نەیوتۆ بۆ ئێوە هەڵێ لە خلانی کەس و کاری خۆی
10: ئەزانم نەیوتۆ وتم ئەگەر بتوانێ بیا بوان باشتریەکە ئەزانم نەیوتۆ
0: خوشکەکەم ئەگەر کەس و کاری خۆی هەبێ ئەولاترە بیدا بە کەس و کارەکەی خۆی
10: ام باش بقول ممنون دست چاو خوش دای کی دای
0: سر چاو کان اگر کسوکاری خوې هبه شرعا اولاتر وای خیره که بابا کسوکاری خو اگر لوان زیابو اوانش او منالنه بینوان دادا مهابد خواجه زایباتو اتوانی یارمتی اوانش با یا اتوانی بشی چیز لوان بی دبا مثلا بو نمونه با پی توانه که خوې مثلا زکات کی چنه اتوانی مثلا اندازه کیز بو امنالانه دانی خو یوره جزایباتو دادا مهابدش خیری بنوسه ایشی کی باشه باشکم او خوای گوره یارمتی او برای من بده بتوانی یارمتی بده خواهد زایی باتو اما دستو چاوی که که مزده که انشالله بای باشکم خوای گوره که که سامن سامنی حلالی باتی انشالله و به حول و قوتی خواه بتوانی یارمتی هم کسو کارکی خوی هم او خوشکو برای نه انشالله بده خوشکو برای برزده کن جا که واته اما علی را زور گرنگه خو من یگلاکی نو یگلا یعنی یا لبری خیرابا یا لبری شرای تو خو من معلومه بیستی خوش من نیه یعنی چون یعنی من که لانه خون با چاک بزنم بلان بخوا خرابیشم لانه خوشی با خراب زنی چاکیش بی لبری او زوز جاک دائما انسان تسکی نفسی خوی نکه بخوا من وام بخوا من واکم بخوا من واچم بخوا من واروشم بخوا بلان برکی خراب نکه دائما خود خراب که خلق خراب مکه دائما قلیل خود که لخلقی مکه دائما خود انشاءالله حول با با هسته که خواهد دست که ایتر خلقی که انشاءالله با جانم که فی خویدی اما حول دیم با رزامندی خواه خلقی که انشاءالله دا با رزامندی شیطان اما حول دیم با بهشت خلقی که ایتر حوله با دوزخ حر را عرصی خویدی کامرا حزیل دوزخ با چی با دوزخ کامرا حزیل بهشت با چی با بهشت بی هولی بودا هر دو که هولی بودا ام هولا دا بر زمان دی خوا ام هولا دا بر زمان دی شیطان و نفسی بدکاری ایلم حالا کتا دوزخ ورگری ای امیش هولا با خور زمان دی خوا تسلیمی نفسی بدکاری نبی ولی شیطان دور که تو خواهی گرفت با بحرش پدرش چه داتو برو عزیزه کنم امت نزدارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم انشاءالله لم روزانه بطیبتی که خلق زور به مبالات بو یعنی وای له هاتو که مثلا زور بیمنت بیمنت بخوا او لای وای بینی زور بیمنت له دای کوم عبدی وای بینی زور بیمنت له خوای خوی یعنی هیچ وکو استغفر الله عفو وکو ام عبدا ام بنده که بنده خوایه استغفر الله خواه محتاج يمني نه نبا بيت شعره نبا رو إن شاء الله أميدكم أميدكم بحول قوتي خواه أيش بارينو لخوا خواه بخاتي ناو جوانا كاني خوي لسر أم دينا باكا لسر أم برنامج جوان دام ازرع مانك عقيبت بخير مانك هم لفيتين جيان هم لفيتين مدن خواه جيان مان باريز بلو تفكي خوي شكو براسي زور گرنگا زور گرنگا خرابة كاركان نتواني ايمش خراب كان نتواني ايمه بقورن لچاكهو بو خراب نتواني ايمه لجي رزامن دي خواد دربين بو رزامن دي شيطان اشا اسا زور كسير زور كسير ام انسانة چاكه ناكا چاكه كارنية اويتي چاكه كاركا ايش فيري خرابه كان رمي ايه كار بو خرابه کسی زور سیده ام لم امنی خلق امنی خلق للومی لوم کرانه ترسی للومی خوانه ترسی سر جیو تنده ها یعنی لومی خوای بلاو گرنگ نیه خوا عقوبی با خوا لی برنجه خوا بی خاطر جهنم بلاو مرین مهم نیه بس خلقی رازی به ام خرابه
11: نوست
0: سلام علیکم علیکم و سلام سر چاو کم امام
11: سلام رو بای زور خوشم امروز اون دنگ خود زاو خودم امروز سه سام در گونه مکاتب لگر پر آمده زاوت نبودید
0: جان
11: امروز دلم زاوت خوش ول خواب از الحمدلله خواه هر خوش یابی امروز سه سام از زاوت نبو تو تند تو را بیار بود
0: سیش
11: امروز زاوت خوش ول خواب زاو خوش ول خواب از یاد الحمدلله
0: دست مع سیش شما برنامه من نوی با مصعب عبدالرحمن و خواه لی رازی
11: نادم ولا يسيت نادم ما مصدر
0: ما وصل عبد الرحمن مخالة توش ويش راضية ما وصل الرحمن قولة تاجي سريع مي
11: يا ربي خو هلا خوشي ولا ما وصل واحد لخوشي قسم تلفون مكتبوت بعض حمتوني في قرابكم
0: من حد ودس مع شكل
11: بريز بلا يقول ما وصل
0: خويا ولا موفق لك هكا خواجه زاباتو خواجه زابرا شوك الراديو محب دو برنامج دو شمس عده لقال بيان شمس عده خوي غورو باداستي باتو ان شاء الله خوا باداستي باتو خواجه زابا خوا دل خوشكا خوا له هم له غم بدورك ان شاء الله خوا له غم هم بدورك ان شاء الله
11: امين
0: يا رب يا رب خواجه زاباتو خواجه زاباتو ان شاء الله
11: ما مصاب شارك ابو
0: ابي خمسر شاكا
11: او خوز زیاره دست سلامه دی ماما ساو برادر ایخم لطنی سرمزا دره مدارکان لگرم بسر لنه بابا دایا اگه ایما گرند آزانه اتاو دا بحث ناخل وانا
0: بلا اما که اگه عمر پیوشین آخر زمانه قبر پیوش لوری اکه
11: اخه باش از خط سلام نبیسه مدار گرد
0: زور عجیبه یعنی خوب اگر ام باوکو دایی که خواه نخواست ظلم لم نالانم کرد ایشی باش چوب روشی که عمر برادری باوکی چوب و با حج باشه باوکی چوب و حج لیو اراده خوا امری خواه کرد وفاتی کرد کورکی تلفون با مکتی باوکم چوب و حج و لیو نه تو تو امری خواه کرد یا عربی جگه باشه انشاءالله جگه جان مبی او بو براکه متی کاکه ام باوکی اما نگه ظلم لیا کرد اما نگه غدر لیا کرد اما این حقی کرد برام برما اویتی بام حج خواه دی بخواه برا او استفاده لو حج نه یعنی کاکه عمر جان ابی ایما اگام لومی نا اولاده کان ظلم لدایکو باوکی اکن نا دایکو باوکی کن ظلم لدایکو اولاده کب کن چون براسی ایما کمال حق من هیل سر دایکو باوک من ایل کمال حق من هیل سر ایما کمال حق من هیل سر خیزانه کم او کمال حق هیل سر من کمال حق من هیل سر دراوسی کم او کمال حق هیل سر من کمال حق من هیل سر نیوشخونه کنم ایل کمال حق هیل سر من ابی هر دو لامه حق یکتری پاریزی نی پاریزین بخوا او لایت برام برکن لزرمندی او خسارک
11: خوش
0: ما مصطفى عبد الكواد خواهي قورا موفقت كا إن شاء الله خواهي قورا جزاد باتو بجاك كواتا إما أميدكم إن شاء الله أميدكم برنامك إما بيرتان خمو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الله لا يضيع أجر المصلحين خواه پاداشتي شاكا كاران وناكا خواه پاداشتي مصلح كان أجر كوجينا وكان إن شاء الله كمناك وبعداش يانداتو وخواي جل جلالوش حيش كردويكي تشاق نية إلا أخوة بشاك بعداش يانداتو أما زور قرنجة كيما إن شاء الله بايخي بيبدين بوي كإن شاء الله لسر شاكا كان من بردوان بين وبيمنت بين لو بيصفة الصبلة وبيو فعنا ك سوکو کاک عمر خواهد جزای بات او فرمی هیا با پیش آر به مالی او سر لخال گرشیون یا مالی خال گیر آن کرد یا سر خال سر گرد آن کرد یا خود از سر تلیش آخر کی سر لیش اول با ام خسانه دائما بزای گیزی میشوله دائما لاسی قصه خراب جوگران بن نابیز بن میبیسن دائما لقصه چاق گرش تر شل به باشه زو قصه چاکه کن ببیشن و قصه چاکه کن بلاو کنو و قصه خرابه کن خود تانی ایشالله لیه بدور بخن لبرو با امیدی خوای پرورگر ایشالله خوای پرورگر بخاطی نهو جوانه کن اسم عظمی یارمتی و توفیق من و یارمتی شیعه ایشالله توفیق من با لسر او کاره چاکنه ایشالله بردوان بی کاک عبدالله
12: سلام علیکم سلام
0: و سلام دوستم سلام کاک عبدالله ایجان
12: بخصوی
0: بارم دست خوشی تان لیکم
12: ماما ساجان
0: جان
12: شركم هيا والله دس قشيت عليكم ببرنامج كتان
0: ايه مش دسي تو ماشي فرمو
12: بس موبايل كادن تو نازع مسالتي
0: والله الرا مسالة كا تو راديو كا كسكا
12: والله راديو كا كس راديو كا كس بس
0: ايه صدقنا زوج جواني بولاي ما فرمو
12: ايه ماما ساجان والله حد شركم هيا بيشني عرما بيم خوشة
0: اي بي خمسر شاوك عم فرمو
12: ام با قربانم دستم خوش بیا
0: یا خواه خواه توش مخواه
12: علیه علیه محمود ریگای مدن ما لبره اگر کبیگ لا دین زور خطره چون الله کمان الله اکبره بو خواه و بو والله خرع بید کینشن او اعلایه کس قد کتایی نایه چون ما مستحقی خدایه بلان ما مانه هشا آخری رگه کمان سرات و بهشتا بود باز کم پردی سرات بسر آگری گرم جهنم آر او آگری که ستمنیخی انسان برد هست که زمی تحانه دا چه تا او بهشتای که جگای پیاری مرده
0: ای خواهد زمان
12: علی سرم سپیر نیشم دریزه سفره کم لبره زود و رو دریزه اگه مردم زور به خیرهای دم نیزه او گره یعن چالشی آگرینه یعن بخششی بخشتا یعن بخششی بخشتا ایمه توی نگشتون هستا ملائکه رحمان الله ملائکه رحمان ملائکه رحمان ملائکه رحمان
0: ايه
12: ملائکه رحمان

0: صلى الله عليه وسلم.
1: رادوي محراب، رادوي محراب سكويك بورافكتني فرمودا كاني دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنجي محراب من بركاني كردستانا خوانيك بوزانيانو ميراد جراني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم.
2: معنى يوايا كو ملقا محراب سنري عبادته فرقيني لقل أم محراب أم سنرة لقل من برا فرقيني.
0: برنامج محرابي جيانوا، محرابي جيانوا بانگوازي زولالو همت بخشي زناني منبرو محرابكاني كردستانه و جيانوا اسودي دلكان به پيوي القلاوي پر لحكمت و امرگاري چاكو باورداري راستقينه دباسات يك بو خوشنودي دنيا و دارجمان و رادري تعبر مجدي فبشر عباد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان قناه هلو طلكان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابتي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لنا خدرون ما ناجير بكي خدايا خوايا وامان لي بكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا اويك قرزار قرزكي بو دفعكي اويك نخوش الشفاي بدي اوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي اوي منالي نيا منالي بي ببخشي اوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من ديندار وخواناسكي تو استقاميان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خوايا ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خوايا لهمو نهامتيك أمولات من فارز راوكي خوايا بخاطري قوري خوت لتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خيت جرساي خوتو اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته
ولا همّا إلا فرّجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان ليبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستانم خوش حال بوين لالخيت يوني برنامكتان كان ياي فرمودا بخزمة ايوي برزو خوشوي زيشتينوا لم ألقيش دا دشتين خزمتي يشجيك لفرمايشتكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كا دفرميت ابن مسعود ومن دجارتو دفرميت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسن الصوت زين القرآن. أم فرمايشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بس لا خالي أساسي چونیتی مامالا کردن لگل قرآنی پیروزا بو اوی ببیته هو کاری نرم کردنوی درو درون من ولا بردنی رقیتی دل من یمیل زنجیر القکان مانا بردوامین لسر چونیتی پرورده کردنی دلکی ناسک نرم قرآنی پیروز آیاتی خواین گوره کاری گری لسر حبیتو ولا رقبون و غفلتو بی آگایی بی پارزین. كاتي اللي يرود تشينا خزمتي ان فرمايشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم إشارة من بيدكات بويكا تنخوشيش يكيك لو خالاني كوا قرآن جوان دكات كباش إنسان لي حالي دبيت كاري غري لسر دروس دكات. شيخ حسن بصري برحمة بيد فرميت ام قرآن زور جار اويك خويندوية توا يعن هندي لوانيك خويندوية نتوا منال بون زانستي عن نبو برامبري معلوماتي عن نبو بتفسيره كي فرمان كاني لي حالي نبون لأصلي شا أم قرآن بو أوهاتو إنساني مسلمان لي ورد بيتو تدبوري هبيت راماني هبي لسر آيات كانوا باش باش يادي خوي بينيتو. خواهي قورد فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أم قرآن بيروزا كتابك دامان بزاندو بوتو أي محمد صلى الله عليه وسلم مباركة بربا فر بركتا بوشي ليدبروا آياته بو أويتي رامانو وربون وبكرة لآياتكاني وليتذكر أولو الألباب وبو أوي خاون عقلو دلكانش يادي خوين به النوا تدبرو تيرامان لآياتكاني چيه واتشوين كوتني بمعلوماتو تيجيشتنوا نتنها كار كردن لسر أوي حرفكاني چون بخويني تو چون بيتكان وكو خوي داني فيابني راستا أو بشيكي طواوا بلام چون خزمتي قرآن تنها بمبشا ظلم لقرآن بويا هندي كس وتويتي چومة خزمتي قرآن قرآن مخوين دوتوا يك حرفم لي هلا نخوين دوتوا بلام رنگدانا ويام قرآن نلا أخلاقيا نلا هلسو كوتيا نكردن بكردوي تانية بوزن انا فرمون اواني ما مل كردن يعني لغ القران تنها خويندنوي تنها دنان بحرف كان يا وكو خوي ببيع عمل بيكردن ببيع رنگ دانوي ان الاخلاق هل سكوتي ما ملي كارو كردوي جياني روجانوي اوانا نخوين لي قران النزانان نحكيم النوارع بو اللي روى كاتي ورد ورد أتشيت خزمتي أو زانياني كباش لقى القرآن تيقلبون وحاليبون شتي زور ورد من بيلا أو تا مالكي كوري دينار أو تابعي خاون ثقيي كزور جار لقى أو كساني زور ورد بون لقرآن جياوا دليت أي هالقراني قرآن قرآن چی لدلکان تانا چند دوا قرآن بحاری دلی مسلمانا هر وکو چون باران لبحار دا دبیتا
زندو كرنا ويزوي كلا أسمعنا وديت أخواروا أو جن مجوانا كهي لهر شويني كابي أجر شويني كيشي خراب بي بيز بيت أو بارانا زندوي دكاتا ووبا باكيتي دي چينيتو صوز دبيت أي هل قراني قرآن أي قرآن چي لدلي إيوة دا چاندوا كوان هاولاني سورة كاني قرآن كوان هاولاني تيجيشتن لآية كاني قرآن چي فيربون لقرآن وا أي چي كردويك تان كرب قرآن بردوان بيلقسكاني ودفرميت راز قويان كاتي قرآنيان بسراب خوين ريتوا دلو درونيان ترو باراو دبيتو برو قيامت ديان بات پاشان دليت قرآن ور بگرن بيخوين نوا جويلي بگرن چونك اول راسترين قسيا لسرو عرش و حات و با انسان کن کاتبم شوازه ماملا که تو سیری خومنده کین لخوندنوی قرآن لحالیبون لقرآن لکردن بعملی قرآن شرم لحالی خومنده کین یکی تیتل زنایان بناوی شومیطی کری عجلان علی انسانی مسلمان ای قرآن دکات آوینی خوی جارك سيريم آوينا كاد ليرو دقري بو وصفكاني رب العالمين كبو إيمان داراني داناوا كاد دقري لم وصفانا بزانا چان خويتيايا أما ما ملا أساسيكي جاركي كسيري دكاتو وك آوينيك سيري أو وصفانا كرب العالمين بو كس مغروركاني دياري كردوا لیره و جارتی تره به سیر بکاتو بزانه چی لمه هیا جارتی که سیری قرآن دکاتو سیری بهش دکاتی ایدا وعدکانی خوای گورتی ایدا به همان شی و هر جار جارو هر یکی بشک و مقطعک سیری جهنم دکاتی ایدا خواه پنامان بعد بوی لیرو ام جوره ما ملا کردنه لگل قرآن و با آوی نزانین و لیو خوتیابینین زورجر خم با انسان درست دکات حزی با درست دکات با اوشتانی که خواه پی خوشه را کردن و دورکوتنوی با درست دکات برانبر با اوشتانی که و خواه پی نخوشه آلی روا اترتیگی اشتا زور من ماوا كلا قرآن حالي ببين برزانا زاناي كا فرميت من كاتي قرآن اخوينم سيري آياتك اكم ورد ابما ولي زور جار عقلم حيران بيت بو چونك علي زور سيرم ليدي او كساني كوا قرآن يان لبرا چون اتوانن بخون چون اتوانن بخون كاتيك كقرآن كدخوين نوا او اگر لیتی بگیش نایه وکخوی اوی اخوین نوال قرآنکا اگر باش لی حالی ببونایه حقکانی قرآنیان باش بزانیایه چیجیان لیور بگرتایه مناجات و پارانو و نزاکانیان زور زور بجوش و خروش بو خونه اما و زوریش دل خوش بون باو رستی که خواه پیداون لیرو اگه نو حالتی پرورده کردنی قرآن بو دل رقکان بو نرم کردنی و بو رزگار کردنی لو رقیتیا لیرو بنیاد دن ریت ایمان پی هستو شعورت برام بری اما بی که قرآن خوینو بزاین اما فرمایش دی خوایا بمشه وازه جویلی بگرین لیرو چشمان بودید لیره و کاریگری درست بید لیره و هنگاونان برو بکرده و کردن درست بید سیریم زنه یکن بزن چون کار لسر پرورده کردنی دلی خوی دکاتو دفرمه من کاتیک قرآن دخوینم چه جیلی ور نگرم بوی بنفسی خوم مود و قرآن بخوینه وک اوی کوال دمی مبارکی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم بیست بیده علی هستا کمیتر شیرینی دید پاشان جاری دوام به نفسم مود
و قرآن بخوينا كراستو خو لجبرائيلي أمين وجويت ليبوك هوالك أدابة پیغمبر صلى الله عليه وسلم شيريني وچيشكم زيادكاتو پاشان جارتيك بنفس متوى قرآن بخوين بوشي وازيك و وابزان لخواي قوري دبستيت و بوتو هاتو او كهدهستم كد چيشك الليري من زور لي دور بو ابواز زور كارم لسر خون كردائي حتى زانايان لكاتي نامنوسينيان هوال پرسينيان بو يكتري بمشي وازه ماماليان كردوا وتا زانايك بناوي عبد الرزاق وكابو درداب وما نديرتوا فرمي بياويك هادوتي بام عبد الرزاق خلتي كوفا لبرا كانت صلاوت ليدكن سلامي قاندوا أبي شالله توش سلاميان ليبكا بيان بلي قرآن بقورب زانن أو ما بستو مانا يعني كلا قرآن يا حالي قرن هنقاوي جدي برو أم قرآن بنين بابند بن بيوي بيوي بسرا وبن ليدان نبرين هنقاوي جدي بنين بيكا نكارو كردويان چون كسر فرازيلي ريه سلام سادة كان يشيان راستو خو بريتي بو لپيوزبون با قرآن و خوشوستانم بو اوي برنامه كي جواني خويندنوي قرآن بو خو من دابنين كپر ورده من بكات دلو درون من ناسك بكات لدل رقي رزگار من بكات ابيد بم هنگاوانه ايما كار بكين يكم كاتي من اچم خزمتي قرآن بو خويندنوي ایمانی طواوم پیه بی که اما کلامی خوایه و اما منهجی هدایت با منی مروف هنگاوی دوام ابید که تی اچم خزمتی بیری لیب کم و لواتا کانی حالی بم لسر مانا کانی بوستم بو اوی پندی لیور بگرم و هنگاو بنیم سیمیان کچوم خزمتی قرآن هست برغبت و حزک بو شوازه اتم خزمتی قرآن بو اوی تنفیزی بکم بو اوی بی کم کرده و بو اوی رنگ بداته و لجیان ما بو اوی ببم قرآن اکی زندو خاله تیگه که اتم خزمتی قرآن یان جویلی گرتن یا خوندنوی و ماملی لگلا اکم کتنها بو من دابزی و آیتکانی آراستی منکات پاشان لیره و تیروانینو مراجعيتي خومكاموا من لقل أواتايانا هل سكوتم چونا كارو كردوام چونا أعمالكانم چونا خالتيكا كاتيات ما خزمتي قرآني بيروس قيادة بيشنجي ما مستايتي آراستو توجيها كاني خوما دم دس قرآن بوي أو آراستم كا أو سر كدايتم بكا أو رنمايم بكا أو هدايتم دا اگر بم ماملانه و بم شوازه چوم خزمتی قرآن او قرآن لدل ما اچین ریت زندو دبیت گشه دکات رنگ دانوی لکوی که یکانی جیان ما دروز دبیت هنده تیتر لو هوکار و وسائلانه بواوی جوان بچین خزمتی قرآن زیاتر کاری گری لسر دل من هبیت دلیتی نرمونیان من با دروز بیت خويندنوي قرآن بخشوع و بتروانين و عقل آما دبون و بويكوا دلم حزي لبكاد لتي قيش نكاني هنگاوم بي بني بو توبا هلم بني بو انجام داني كاري چاك ليرو كاري گريه بهزك دروس دكاتو ناخو دلو درون دهجينتو جا باشترين شوازيش بو قرآن انسان براجو بيت یان لپاکایی شو دا بید چون که خویندنی قرآن لشو دا و بتای بتیش لشو نویش دا گورترین کاریگری لسر دل هی و دل دکات و با ذکر و یادی خواه نرمی دکات نازکی دکات گلاو رجینی دکات آخوای گوره دا فرمید إن ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا واتا كاتي هلسي للشودا
بو انجام دانی عبادت و شونوش و خندنی قرآن آلو کاتا بو لبر کردن بو کاری گری لسر دل بو لیتی گیشتن بو ذکرو چجلی ورگرتن بو خشوع دروس کردن بو مناجات و نزاو پارانوا لدل دا هاو دمی دروس دکاو او کاتی خویتی خوای گورم دلی دروس کردو و دزانیت مداخل کانو رگا کانو و ترکانی لکوی و یو چون لیدرید خوی آراست من دکاتو لو کاتانه دا زور کاریگری هی کواب چین خزمتی کوات خویندنی قرآن لو کات داوات لشو دا زمان پاراو دکات عقل کراو دکات هستو سوزو شعورو دلو درونیش گشاو دکات بوی لیروان کاتبم شوازه روی لآیت کانی تی ده گیت ده چه تا ناخو هستو سوز مانوا لدلو درون مانا به هیز ده بین ایتر هنگاوی کرده و من پیده کات نا کره تنها بسری ده بروینو تنها لکلمات کان گرندی پی بده نا بچین نا واتا کان یو لگل یا بجین هستو سوز و شعور و ناخو دلو درون من لگل یا تی کل بکین بو اوی بنیتی کردن بکرده و بچین خزمتی قای بخاطی گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود رحمت و سوز و بزی خود ببارینی بسر منا دل من نرم بکی بو حالی بون لقرآن عقل من کراو بکی بو تیگیشتن لی زمانش من پراو بکی بو خیندنوی کوی اندامکانش من ملکچ بکی بو جه بجه کردنی داوه کاریکانی وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گورايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموديا متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله.

لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرگانتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدوي همون يجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم. بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواين ليبي جرابيانا توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبه. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گراویانتو. و عن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله الى الصلاة الاخرى. واتا بشوا علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آيات الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كدادي. بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافر ميتي هر کس یک لدوی همون ویجیک سی و سی جار بله سبحان الله و سی و سی جار الحمد لله بله و سی و سی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجیه گیاندنی همون ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه. پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گراویتی و
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خويلي بدلي لهر نيجيكي فرز يان سندة لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتنبري روشو ريگي خرابو نبار پیش آتبرانيو ابن السني گيرايانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوغراني عزيزي رادوي محرابو همو كنال خيركان تر بسراو بن راو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كان برز كان خشك كان قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول. واتم مجدب دا أي محمد بو عبداني من أواني كوا وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جورة وتيا أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هالي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بين راوا بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هدايتي داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتو زور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوش بيو ترشي بيو ككوتين ناو جنجال جيانا وبيقومان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا إمشت زور أبيسين بوي خواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بيسين دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عقل أوي جير أوي لهاتو أوي كبيري بلاي پاش روجيو بي أو قساني كأي بيسي بز جيجو تتليبكا لناو مشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي او قسانب كوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانوا بي وات او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او مامو سابريزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايميو بو مصلحتي ايم اقساكن بو برجواندي دنيا وقيامت ما انقساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك كلسر من بريك بدل سوزان نصيحتو آمشقاري أو خلقاكا يا غير مباشر بيك لك نالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا إزقيك وإي بيسين إنسان بتوانيه تتليعن بكاتو كاميان جوانا دواي أوبكوي إمجال ناو بسرا وكانا براسي زور كس هيك قسين لمن أبيسي زور جوانتر لمن أدايئكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: بلغوا عني ولو آية واتل منو رايقين بخلق باتن يا آية تجيش فرب مبلغ أو عام سامع. زور كس هيك و تبليغ أكريو بي أجين ري باشترا واعي ترا تيغيشتو ترا لو سامعيك راسو خو لبيغمر صلى الله عليه وسلم ما بستكي بستو حديثكي بستو كوابو أواني كشد لما مسايني آيني أبسن لخير خوازان وبان خوازان أبسن حقوايا تنيام بستيان خويان نبي حقوايا أويك أبسن بجواني حفظكن وبجواني أدايكن چونكي براسي تنيا جوغرتن ما بست نيا بلکو گرنگ اوی انسان بیگینه امام غزالی لناو کتیبی ایوها الولد برگی جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشکل قبولها نصیحت آسان بلا مشکل اوی انسان بتوانی قبولی بکا وری بگریو بجوانی عملی پی بکا لبرو داوام لهمو جوگران اوی باکاتی خومان زای نکین بلای برنامه پروپوچو بلای او فلیمانه و او مسلسلانه و کوا فیری خراپه مانکن لسر خراپه رامان اهینن بخراپه و الفت مان پی اگرن بلکو هول بین ککات شیرینکانی خومان تمنی عزیزی خومان او تمنی کوا روشت ناگریت و او کات برزو عزیزی خومان صرف بکین لبسر بردن بو جوگرتنی خیر بو نصیحتی جوان بو آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مسابر رزانی که خوا درباره نفرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لوجوان ترکه و خلق بانکا بو رگی خوا و کردوی چاکب که و بلی من لمسلمانانم ایمه جوبو اوان بگرین انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بین دلسوزی اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو کرده وکان ایمه شار رنگ اداته و خواهی تعالی توفیق من با همو من بجاره و جوگرانی برزش لگل ایمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافینی فی بدنی، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

لبرنامج سيدا لخدمات تيبان ورين يكاني قرآني بيروز دادجين لجير سيبري واتا نمرغاني آيتكان دا روحمان آسود دكين برنامج سايا بورابي آيتكاني قرآني بيروز لآمدو بيشكش كردني

نفس الجاري واي في دل يكون عليه بس أخو أرحم الراحمين بم أرحم الراحمين ما نخلتين أخوة بنا من با إما وأزاني تتواو إشوان تواو كدو نا حتى أخوة بفرستي كما حتى أخوة بفرستي كما تو أبي وقت إتلواز بيني لدين داري أو كاتك بخزبتي خوايانا قي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تا او رجعي بخزمتي خواهي تو خليك عبادته خواه فلسطيبا.

0: الودود فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فكيف ورب علي يجود.
1: نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود
0: فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا فكيف ورب علي يجود.
1: أصلي لربي
0: أصلي
1: وأمضي بدربي وفي

0: تلون مثل اختلاف الفصول، طريقي غريب قصير طويل، تلون مثل اختلاف الفصول، أطالع بالشكر حلو زماني، أطالع بالشكر حلو زماني، ومر زماني بصبر جميل.
1: طريقي غريب قصير طويل، تلون مثل اختلاف الفصول،
0: أطالع بالشكر حلو زماني، أطالع بالشكر حلو زماني، ومر زماني بصبر جميل.
1: أصلي لربي،
0: أصلي
1: وأمضي بدربي.
0: وفي

0: وأبني الحياة كما أستطيع، وأبني الحياة كما أستطيع، وأسعد لو نلت يوما رضا.
1: أصلي وأحيا بحب الإله، إلهي ومالي إله سواه.
0: وأبني الحياة كما أستطيع، وأبني الحياة كما أستطيع، وأسعد لو نلت

يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة. أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهدى

0: ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا الصجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودا نسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبه.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم دفرمی خوای گورو پر وردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خويلي بي جراويتي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويت يوا دوام نواجي بكمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهرب ورداريك دزنوش بشوري بونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت ونوش كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه پشوا مسلم گراويتيوا چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقات با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نيجدا بستن اوا پروردگار لدوش دي پاريزي لا اگر واتا با اگر سزاي نادا ولا دوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پيشوا مسلم گراويتيوا پنجم با انجام داني نيجي كي با كومل كوشكي كت بودروز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتا وداواي لخوشبونيان بو دكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پيشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سيئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر با وردارک بر ابو مزگوت بو کردنی نوجی بکمل اوا همو هنگاوی کی کدینه تا
تاوانی کیره ده سردریت و هنگاوکی تریشی چاکی کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو بايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نمابي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا

لو مالا دا كعبة نشانو بلغي زورو آشكرا هيا كا يچه چان شويني تايبتي خدا پرستي إبراهيما هروها اوي بچيت الناوي پيوستا امينو آسو دبيت لهمو دز درجيك جا خداي گورش برياري دا ولا سر خلچي حجزو سرداني بيت الحرام بكن بتنها اواني كتواني دارايو تندرستيان هيا جا اوي كا باورين هيناوا او بابزاند براستي خدا بنياز لهمو خلقان پيوسي بچاكو پرستني كزنيا.

روجك ديت رخصارانك سبيد ابنو رخصارانك رش هل دقرن جا اواني كار رخصاريان رش هل قراوا بيان دوترت باشا او ايوا پاش ايمان داري پاش ايمان بونه و ربازي كفرتان گرتبر دبتشن سزاو آزار بهوي كافر بونتانوا.

گاور و جو هميان يكسان و چون يغنين بلکو لخاوانان اكتب دستيق لإيمان دارانيان هن آياتكاني خدا لكاتكاني شو دا دخوين نوو نواج دكنو سوش دادبن مسلمان بهمو واتايك ام آيات اللباري اويا كاتي عبد الله كري سلامو ثعلبي كري سعيو وسيدي كري سعيو أسدي كري عبيدو هنده لا جلوك كان باوريان هن او هاتنا نيو اسلامو براستيان دانا بارزوي خوين عند لزانا يعني جولك وسراني كفر لوان وتيان باور ناهن بمحمد وشويني ناكون تنها خراب كاران ما نبيت اگر اوان لهل بجار دراواني ام بونايا وازيان لديني باو با بيرانيا ندهنو ندتون السر ديني تر

0: او یاری دی فرشتانن لبر او بو کلایگ لهزی کافران دابرد تا سر کتو نابوتیان بکاتو او سب بنا امیدی و خجالتی و بقرنوا.
1: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
0: بجمان تو هيتش تأكد لكارو باري بند كانت بدزنيا. بلكو هموشت بدز خدا خويتي. أجر توبو بشيمانيان ليور بقرد. يا سزاو آزاريان بدات. سربستا تونك أوانستم كارن.

0: مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: ام آياتاتي هالچشي باسي غزايا احد كراوا بو اوي بسلميت كا ام آينا هموت سمكا كاني جيان دا گريتوا بويا الروب ايمان داران دا فرميت اي اواني باورتان هناوا سوبة چن قاتو چن برانبر مخون امش قناغيك بو لحرام كردني يك جاري لخدا بترسن بو اوي سر فراز بن.
0: واتقوا النار التي اعدت للكافرين.
1: هول بدن خوتان بپاريزن لو آگري كاما دكرا وبو كافر وبيباوران.
0: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
1: جوير رايلو فرمان برداري خداو پیغمبر كيبن بو اوي الرحمتان پیبكريت.

0: أي أواني باورتان هناوا أجر ملكتو جوي رايالي أوان ابن ككافرو بيدين أوا برو دوادتان جرنوو باش قستان دكنوو لدين ورتان دجرن أو سائتر بدو راوي دقرينوا
1: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
0: دلنيابن كأخوان ناسان يارو ياوري ايوانين بلكو خدا يارو ياورتانا بيقمان أو ذاتا تاكترين پشتوانو ياري دادرتانا
1: سنلقى

0: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: بيغمان اواني پشتيان حل کرد لغزاي احد لروجي بيق جيشتني هردو اردو اردو ايمان دارانو اردو بباوران اوان تنها شيطان توشي حلي کردن لخشتي بردن بهوي هنده گناه وكا انجاميان دابو براستي خدا ليان خوش بو چونك بيغمان خدا لي خوش بو لغناه كتانو آرام گرو خورا گرا زو تولا لياخي بوان ناسينت.

اي اواني باورتان هناوا وكو اوان مبن كبي باوربون لكاتي سفر بسر زويدا ياخد كاتي جنگ ببراياني هاو بيريان داود اگر لاي اما بنايا ندا مردن ندا كجران بو اوي خدا او بكات خفتو ناخوشي لدليان دا خو هر خدا جيان بخشو مرينرا خدا بنايا بو كارو كردواني كأنجامي ددن.

0: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: كوابو أي محمد بهوي رحمتي خدا ويتو نرموه من بويد لقاليان دا خو أقرتو روق سرقو بيبزي بويتايا أواهمو لدورد بلاويان دا كرت كواتا تاو پوشيان لبكو ليان ببورو داواي لي خوشبونيان بوبكا لكارو پيشهاد دا پرسو رايان پيبكا دواي مشورتو پرسو را اگر بريارد دا كارك انجام بديت انجامي بدو پشت بخدا ببستا چونك براستي خدا اواني خوش دويت كا پشتي پيدا بستن.
0: إن

0: يرزقون
1: هرجيز ومزانو ودامن اواني لپناوي خدا دا شهيد بونو كجران مردون نخير وانيا بلكو اوانا زندون لاي پروردگاريان لرزق و روزي همجورو تايبد بهرورن.

اهدنا الصراط المستقيم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشك تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوشك فرز لمزقوت ونوشك بكاد لقل خلقيدا أوابر وردقار لتاوان كاني خوش دبي بشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نجدا بستن أوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بأنجام داني نوجكي بكومل كوشكي كتبو دروز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهجدا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أم فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواجب كومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارت وو داواي لخوش بنيان بو دكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش كردن بكومال هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردیتا و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتا كان ميخو پايان هيا وملائكة كان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا.

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك، ورزقاً حلالاً مباركاً فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجاً عاجلاً ومخرجاً من كل ضيق وشدة، وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءً من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا.

اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كانال خيركاني تر بسراو بنراو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كان برز كان خشك كان قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم مجدبد أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جورة وتي أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هل أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بين راوا بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانا كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوشو بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتو زور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوشي بيو ترشي بيه ككوتينا ناو جنجال جيانا وبيقومان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا إمشد زور أبي سين بو يخواي تعالى يك زماني بو داناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بيسن دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عاقل أوي جير أوي لهاتو أوي كبيري بلاي پاش روجيو بي أو قساني كأي بيسي بز جيجو تتليبكا لناو ميشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوزا بو جوغراني خوي دواي او قسانبكوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانوا بي وات او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او مامو سابريزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايميو بو مصلحتي ايم اقساكن بو برجواندي دنيا وقيامت مان قساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك لسر منبرك بدل سوزانه نصيحتو آمشگاري او خلقاكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا ازقيك و اي بي سين انسان بتوانيه تتليعن بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي امجال ناو بسراوكانا براسي زور كس هيك قسين لمن ابيسي زور جوانتر لمن ادايكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: بلغوا عني ولو آية واتل من الراي جين بخلق باتن يا آيتي جبه فرب مبلغ أو عام سامع. زور كس هيك و تبلیغ اکری و پی اگین ری باشتره واعیتره تیگیشتوتره لو سامعی که راسو خو لپیغمبر صلی الله علیه و سلم مبستکی بستو و حدیثکی بستو کوابو اوانی که شد لما مسایانی آینی ابسن لخیر خوازان و بان خوازان ابسن حقوای تنیا مبستیان خویان نبی حقوای اوی که ابسن بجوانی حفظی کن و بجوانی ادای کن چون چی براسی تنیا جو گرتن مبست نیا بلکو گرنگ اوی انسان بیگینه امام غزالی لناو کتیبی ایوها الولد برگه جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشکل قبولها نصیحت آسان بلا مشکل اوی انسان بتوانی قبولی بکا وری بگریو بجوانی عملی پی بکا لبرو داوام لهمو جوگران اوی باکاتی خومان زایه نکین بلای برنامه پروپوچوا بلای او فلیمانه و او مسلسلانه و کوا فیری خراپه مانکن لسر خراپه رامان اهینن بخراپه و الفت مان پی اگرن بلکو هول بین ککات شیرینکانی خومان تمنی عزیزی خومان او تمنی کوا روشت ناگریتا و او کات برزو عزیزی خومان صرف بکین لبسر بردن بو جوگرتنی خیر بو نصیحتی جوان بو آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مسابر رزانی که خوا درباره نفرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لو جوان ترکوا خلق بانکا بو رگی خوا و کردوی چاکب کا و بلی من لمسلمانانم ایمه جو بو اوان بگرین انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بین دل سوزی اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو کردو کان ایمه شار رنگ اداتو خواه تعالی توفیق من با همو من بجاری و جوگرانی برزش لگل ایمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب

فاقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة.

عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت

أسرى المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وإخوانه.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك

رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوة. برنامج برسيارة كاني إيوة. بولام دانوي برسيارة شرعية كاني إيوة هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خوب يشكشتان دكريت برنامج برسيار فرهاني.

0: بکەوتیان مامۆساییان چارێکێکمان بۆ دانەوێت لە ماوەی ئەو چارەکە پەیامەکەی خۆت بگەین. ئێبراکانم ماشەڵا شەوگارێکی دوور و درێژ و لەیلەتول قەدرە و خێری زیادە و ئینشا بۆچی چارێکێک کەم نییە ناتوان کاتەکەمان بۆ زیاکەن ئەو برایە خوازەراوتی مامۆساییان لەبەر ئەوە نییە لەبەر ئەوەیە ئەم ساحێبی مۆلیدەیە خوای گەورە پاداشتی ئاماتەوە نمونەیان زۆرکە وتی لە سەعات یەکدا مۆلیدەکە کوژێن ئەبێ لەبەر شەحنداننج منیشتم باشە خوا جەزاباتەوە منیش لە ماوەی ئەو چارەکە پەیامەکەی خۆم گەیاند و زۆر بە کوڵ و بە دڵ دوعام بۆ ساحێبی مۆلیدەکە باشە سبحانەڵە ئەو برایە هاوتی مامۆساتم بڵێ وتی بوو بە یەک و چارەک بوو بە یەک و دەوامانە و کارەبا نەکوژاوە دوایی وتمی مادەم ئەو مامۆسایە دوعای خێری بۆ کەمیش نایکوژێنم با تا پارشێ و بخۆی ئیشکە باشە جا برایکیان خوا پاداشتی باتەوە هاوتی مامۆساتم جیان وتی ئیشەڵڵا سبەی شێژوارەوە بۆچی وتی لەبەرەوەی ئیشەڵا تۆ ئەو دوعا بۆ برای مۆلیدە کردووە ئەویش وتێتی کارەباکە ناکوژێنم جا بۆ سبەی شێژ بێ تۆ دوعای بۆ بکەی بۆی کارەباکە ناکوژێنم باشە براکەم ئەی تۆ ناتوای دوعایەکی بۆ بکەی یانی هەیە ئەمەنە بێدە سەڵاتە ئەمەنە بێ خێرە ناتوانێت دوعایەکی خێر دوعایەکی خێر بکە بڵێ خوا ڕزقت بە خوا لە بەڵا مصیبە بدە خوا نمونە ئەم ساڵی زیاکە یا ئەمە چی تێچی ئەم قسە خێرە ناتوانین بکەین نەوەڵە تۆ سێ مصیبەتەکە جا ئەم جۆرە مەخلوقە بۆچی ئەم نمونانەتان بۆ دێنمەوە بۆی بزان خەڵکیەکەی زۆر بێمنەتە ئایاتو لای خوا بێمنەتە لە دایک و باوکی بێمنەتە بەخوا بیسومە لە ئەولادی ناڕێک ناساڵح ناسالیحە تێتی دایک و باوکم بۆ ڕابواردنی خۆی منی پیاکر خۆ من عریزەم نایە من بێنێتە ئەم ژیانە چاو لێ سێو ئەدەبە جا لەبەرەوە ئێمە ئەبێ بەرنامەیەکی خۆمان هەبێ لەسەر ئەم بەرنامە دامەزراو بین ئەم ڕەشەبایانە تەسیرمان تێنەکە ئەم جێژەڵوکەیە تەسیرمان تێنەکە ئەم زریانە نەمان ڕووخێنێ بەڕاستی زۆر گرنگە تۆ دامەزراو بی ئەگەر دامەزراو نەبی ئەم قسە بێلەزەت و بێمەعنانە لەوانێت تەسیرە تێ بکە لەوانێت تۆش لە جاکەکاری و بەرێ بۆ خراپەکاری مژدەیەکی زۆر خۆش پێغەمبەر فەرمی عەلی سەڵات وەسەلام ئەفەرمێت دەرگای بەهەشت بۆ سێ کەس واڵایە دەتۆ سێ ئەمە لە عەشایرەیە چەنی فەرقا دەفەرمێت دەرگای بەهەشت بۆ سێ کەس واڵایە یەکێ نایە بۆ لاو تۆ بچۆ بۆ لای سوبحان الله یەکێ نایە بۆ لاو تۆ بچۆ بۆ لای ئەی کوردواری ئەڵێ چی ئەڵێ ئەگەری جارێ دوان چووی بۆ لازەلامی یاعی مێرەوە یاعی تۆش مێ بەخواوە نییە ڕێم بۆ کۆمەڵی خەڵکی وابێ من زەلامێک ڕۆژێ خوا ئەفریکا نەماوەستا بۆ ئیشی بۆ کردی کە ئیشەکەی بۆ لە شی ساغ بێ خوا لەوی شولێمە شولە مردوی هەموو لاکمان خۆش بێ کە ئیشی بۆ کردی منیش خوڵقم کرد نیوەڕۆ لە خزمەت یابم داوای لێ بردنەکە من لێرە نابم کۆرە پیایی چابوو برای چابوو عیبەوە ئەی مەعشایرین وەختی نانخواروتی مامۆسایجان من ئەگەر ئێستا چایکی تۆ بخۆم تۆش ڕۆژێ لە ڕۆژانی دوو چای من نەخۆیتم برا بن چاهەن ناخۆم تی گۆرە چا ناخۆی نانەخۆی ئا چاولێ ئەمە مصیبەتە ئەڵێ نانی کەس ناخۆم بۆی کەس نانە نەخوا بڕواتان بێ لە حەرەمی شەریف لە حەرەمی شەریف برایە گوتی لە ژوورێکە لەگەڵ کۆمەڵێ برا بەیەکەوە بووی خۆتان دەزان پیاوەکان دایکی محەممەد
1: سلام علیکم
0: دایکی سلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو دایکی محەممەد
1: باشی مامۆساییان خوای گەورەتان دەستی بەخێر باتۆ ئینشاءەڵڵاه
0: یا ڕەبی خوا جەزای تۆش باتۆ
1: یاخوا سەلامەتی مامۆسا بێ زەحمەت سارێکم هەیە ئەگەر چاو خۆش بێ سواس بکەم ئەگەر بۆ نمونە باوکی عەمری خوای کردبێت سێ چاو کچ و کوڕی بێت معاشەکەی لەسەر مناڵێکی بێت وەکارتەکەی لەسەر مناڵێ بێت ئایا ئەم مناڵەکە ئەم معاشەی وەگر ئەم کچە بێت یان ئەم کوڕە بێت ئەکرێ بە شەمویانی باد یان بۆ هەر بۆ خۆیە بێت
0: خوشکە بەرزەکە معاشەکە هی شەهیدانە نیە هی خۆیەتی هی تەقاودیە
1: بەڵێ بەڵێ هی خۆیەتی
0: ئەگەر تەقاودی بێ ئەوە ئەبێ بەشی کەن ئەبێ بەشی کەن ئیلا مەگەر لە حاڵەکاتێکە ئەها حکوومەت بەسە بڵێ ئەوانەی کە شویان کردوە ئەوانەی ژریان هێناوە نایان داتێدا بە ئەو ئەو کاتە کە حکوومەت دایدە بۆ کەسێک کە لە سەرماڵەکە ماوە ئیتەوە هی خۆیەتی ئەوە تۆ ئەدێ بە یارمەتی یارمەتی ئەوانی کە بە چونمە قانونیە شمونی ناکە دەست خۆش بخۆ دەشتەکەم دەستماچەکەم جا عزیزەکان خوشک برا بەڕێزەکان کەواتر لەم حاڵەکاتە ئێمە زۆر گرنگە ئاگامان لەو وەزعە بێجا من ویستم پێشەوەی دایکی محەممەد تەلەفۆن کە مۆزوع ئەکتان بۆ ژێرمۆ ئەویش یانی بەڕاستی ئەمڕۆ خەڵک نییە تەواو بێمنەت بووە بڕوا بکە زەلام هاتووە چیمەند تۆ و لم و شیشی بردو بۆ شوێنێک توێتی کاکێکیان فەرمو ئەوە چیمە تۆ لم و لم بۆ نەوە کە توێتی کاکی توی چی ئەمە لە وڵات چەند مانە دەیتێ بۆ داگرین کوڕە کاکە بۆ خۆتانم هێناوە بۆ خۆتانم هێناوە باشە دەوەرە سەی ئەم ئەم مەخلووقەکە ئەڵێ ئەو خێر بۆ خۆیەکە با پارە با بە من منە چوو چیمە تۆ لم و شیشەکەی بۆ داگر دەیتخوامە مسیبەت نییە یا من بڵێم زەلامێکی ئاوە تۆ سەیریکە سوبحان الله مامۆستا پێویستمان بە پارەی بۆچیتە وەڵام بۆ تەنکی ئاواکەمان تەنکی ئاواکە چییە وەڵام قوڕی تیا پاکیەکەم و چێ پاکیەکات خۆم من کرێ بم بەو چێ تەنکی ئاواکە بۆ خۆی پاکەی سەربارەکەی تۆ سوبحانەڵا تۆ ئەم جۆرە مەخلوقانەکە ڕوانەکەم لە تاریخی بەشەر ئەم جۆرە مەخلوقانە هەبوو بێتن دایکی پەریا دایکی پەریا سلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوا لە جەنابت لە ماڵمنا خۆی گەۆرە جەزای تۆش باتەوە جەناب و موسڵمانان و بیسەرانی خۆشەویستە
1: ناوەکانی خوای گەورە ئەگەر بە زۆری بیکەی لە هەزارەوە لە دوپ هەموو ناوەکان خوێنی ئیزرەکەی تاچەرێکە بەساقەوە
0: پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وسەلم فەرمی هەر کەسێ ناوەکانی خوا نەونۆ ناوەکەی خوا بخوێنێ و ئینشاءەڵا پێڕەوی نەونۆ ناوەکە بکا جێگەی باشتە اینجا حتی سنتی شو آیا داکی پریا که دعا ناکین به ناوکانی خواهد دست پیب که مثلا یا سلام لعشتی و آسایش بیا بشمان مکه یا حنان و یا منان بزهی پیامانه یا رزاق نسی حلان یا شافی شیوامان با یا هدی دادی معلوم نالمان با ایتر بسا یا ناصر بسا نفس و شیطان اصار من خواه یا مقلیب قلب دلا کمان لسا دین اکی خود دامز راو که ایتر با اونا و جوانانی خواه داواکەی یا فتح دەرگای خێرمان لێ بکەرەوە یا حافظ محافظەمان بکەن لە شەیطان لە نۆکەرەکانی لە ساحیرە مەلعونەکان لە چاوپیچەکان خوا بمان پارێزە ئەمەو شێوە بە ناوە جوانەکانی خوا دوعا کە
1: مامۆستاگیان هەمیان خوێنم خوا بۆ خۆی گەورە ئەنجا دوعانەزاز هەست کەس جێگەیکە و خۆم بیکەم و هەچیەکە پێبیکە ئەڵاه و ئامینی بۆ ئەکەم دوعای بەخێر دایمە بۆ ئێوەکەم
0: ئەرەوەڵە بە نەستی فەرموودەی پێغەمبەرە فەرمێ مەلایکەتی خواە دەفەرمێ خوایە بۆ دایکی پەریش ئاوە
1: بۆخم لە خوێنەوارم حەزەکەم دایمە گوێ لە قورئان بگرم و لە دوایەوە بێڵێ مامۆستاگیان
0: ئەی زۆر باشە ئەو قارئە چەند شێری دەچێت خوا ئەوەش خێر بۆ تۆ نووسی
1: نێزی سونەتم نەفەوتانەوە زوحام نەفەوتانەوە حەمد و سەنا بۆ خۆی گەورە
0: هەزار جار
1: نەبە نوعێ گەچمە دەرەوە نەبە نوعێگە هیچ شتێک ناکەم مەزغوڵی مام و حاڵی خۆم و زکر و یادی خوای گەورەم هات لە زوورەوە بۆ هیچ لێ ناچم ناچمە خۆڕ و کۆمەڵەوە گوناهبار نابم لەبەر ئەوەی تووشی خەیبەت نەبم
0: خوا جەزات بات خوا جەزات بات
1: بەخوربارێ
0: دوعای بەخێرمان بکەن دوعای
1: بەخێرمانسەڵاتت بەخوای گەورە زکرەکانی لەگەر مەجالی تیادێت تۆ بۆ مانکەن بە کوردی با تێ بگەم بێن ئینشاڵڵاتش
0: بەسەر چاو بەسەر چاو
1: خۆی گەورە جەزاتان باتەوە
0: خۆی گەورە ماڵوفان
1: مۆفەختە دەرکەوتووکە لە
0: خوای لەگەڵ ئێوە ئێوەش لە ئێمە نەسێنین
1: خوای
0: گەورە دەرگای خێرە لێ بکاتە بۆ خاتی ناو
1: جوانیان
0: خوای گەورە دەرگای خێران لێ بکاتەوە خۆی گەورە جەزابات و خوا حورمەت پارێزێ
1: دایکی
0: گەورەم خۆشی گەورەی جا خوشک و برابەرزەکان کەواتە ئێمە ینی ئەم دنیایە لە ئادەمەوە دوو بەرە دروست بووە بەرەیەکی ڕەحمانی بەرەیەکی شەیتانی بەرەیەکی چاک بەرەیەکی خراپ بەرەیەکی بەهەشتی بەرەیەکی دۆزەخی ئەمە ئیتر لەم ئەساسی ئەمەی کە ئەم شەیتانە بێڕەحمە بێبەزەی خوابمان پارێزی لێی کە لەگەڵ ئیعلانی شەڕی کرد لەگەڵ ئادەم پێغەمبەردا عەلەیهیس سەڵام و لەگەڵ خوای جەلە جەلالوە ئیتر ئەو بەرەی شەڕە دروست بووە لو كاتو هي ودسي فيك روح هتاكي هتاخور الخرعة أم شيطان ملعونه نو كركاني وازلي من نهرن وازلي من نهرن خلقك كي خرافة كارا أويتي وكو خوي خرافة كارا مش والي بكا بلام زور جرنجا أو نتو عليا أو خرافة خوي بس الناسك مثلا بونمونا سيري خلق يكن أتن بو دعوة ودعوة كاري زلام ينتهي أخواته مشروب أخوة أم لقل يا أتشبو مشروب خوادنو كا على من ناخو مو لقل يا داريشم إتو شو كو تاون باري كرداري خو مانا لتي على أگر تو بشي مزاكي بخوي قناح الناقة ولا توش بلعنة تكري وكو شو نقول عن الناقة إما مصيبته يا أو إما من تبوا مزجوا ولا عيب ميوانه هما تبوا مزجوا أو عيبني لقى من نايا بوا مزجوا أو عيبني من لقى أبا بو شاي بو سر شو بيجي تنو بو تيكلي بيشرعي أمانة بلام عيبة أجر من بو بلا ورباع شو مزجوا يا من أو جيب يلا مال ميواني توه أي من ميواني أو نبوا لقى من نايا بوا مزجوا تكا بوا لقى من نايا بوا كاره خيركا بو من لقى أو تنبوا كاره شركا والله لو ما بكا ما لو ما بكا كيف خويتي اما زور گرنگا که یعنی هول بین چاکا کارکان خراپا کارکان خراپ یا نکن هول بین به ازنی خواد چاکا کارکان خراپا کارکان چاک اما زور کاکر شالای برا گورم
2: سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
0: سلام ورحمت الله وبرکاته کاکر شالای جا
2: سلام و مهری پروتگار سلام و سوز و بزای و رحمتی پروتگار لا توی برزما و سایکیان و لا توجکاری ام برنامه لا بیسران و لا کرمه دا برزکانی ام را دی عزیزه خوش
0: عیسه به یا ربی خواه توش خواه خوشی بی بایده رحمت پریزی خواه با چکری پاداش با تو زور خمی رادیو که که خواه لخم با دورد
2: حالا در راضی به یا ربی ما و سایکیان پس سر اکمه بوی لخدمتا
0: بی خمستر چاوه کن
2: ما مساجي على من حقيقة بعض قطب أجر كذا من دور ما كرتي بس يا دام. من كين شو استفلي مع الإخوان دور من كرنفو ما مسافس ما كين. بس تكانة يعني ما بقى دور بيت دار قراني خايلة أبسط تسري.
0: بلى.
2: إنت مساس بعض وقفين دور نالن فكارك أو مو بس فاي دور مية تيجي خصة دلما وا. که در واقع نمی‌دانم که کم پتی آینی کم اگر بدمی خون نمی‌ام وقتا نمی‌تونی هست که گویا شلوغ پیاده کیش می‌آید بازار
0: نه باعثه بله
2: اساس فرض بخوای دوره مرتاحم پشته که نیکز می‌آلو باشه و تو ملاهی تاک لگورانی ترکوس موزانی و تیانو تانی گورانی پستی که رفتم خودانی رفتم استریم که گورانی بخیت وسری و گذارم بس گرانی اما نه شباش اهم شباش هنگه ما بسه
0: بله بله
2: الان بس اوان خیط کریکیشه نابه ودم جمزان فرمایشی رزارم و موری ساو و گلینه چاو موساو شد چیه فرمه
0: بسر چاو بسر چاو اما برنامه خومنه که کشالا برنامه خومنه که برنامه اسلامه اسلام حدودی بودانه این سوری بودانه این لسوری ام اسلامه اما نبه در چی لبرنامه ایمه دا گورانی و خلپرکی و شای و رجبالک و امانه نی که نین پیویز نکه ایمه با گورانی خلق مسلمان که او برادر ایو دومینه و دامه و شطرنز و امیانه اکر امانو با امیاریانه که ایو لبروی مثلا بلین برانبره کمی پیو مسلمان کم کورا که که برانبر با حرام مسلمان نبی او که برادر ایو بیرا خومو لبروی او توانه بیرا با گرچیل باشه پیغمبری شفر الا حرام شفانیه لبرو زور خگرنگا کاکشالای ابراهیمن برنامه اسلام پی برنامه اسلام پخش کم کی پی خوش خواجه زایف کی شو خوش خواهیدات او اما زور گرنگا تو برنامه کی خود ثابت کی نه به لکو با حال شون کی به دلی خلق به ارزوی خلق به من اس حد نشو نکات جاری ول کومل کما چی سکه دایشل کاکه باب چی موز گله ولام نه مو ما برادر که مو که که نیست سنت کامه ایم سنت نکم اقیه چه که نهی که کیف خوده بلا معقول نی او بمله بله نهی توش بی که بمله لیه چون بامز گالم باب چی بامز گاله نهیم ای نهی منه چون بامز گاله نهی توش چی اوی لگم نهی ما اصلا تو بیا حرمتی ده و مجلسه بگری و که حرمت نمی نگری من الان بابچی نوش کم بکن خب من بیا حرمتی من کلو برام بری بیا دبی من کلو برام سنون من بعد زمان برام الان که اگه بابچی مامز گله نیم الان روشی سنت باب روشی نیگرم الان نوشی سنت بابی که الان نیکم الان من مجلسی خیر و تذکیر و ذکر الان ولا نیم ای من بابچی مولا نه منش نه بعد نمی خوب نگور امید دکم انشالله وقت تور بین امید دکم انشالله سفرازی دنیا و قیامت بین نوبره که بچکول اوور دگرین انشالله بوی او خوشکبرانی که دیانه پیوندی کن با برنامه که اوتو مطمئن برنامه که راستو خو انشالله راستو خو لخزمتی محرابه که پیغمه را دبه هر خوشکی کن برای هر پرسیاری که دواکاری که پیشنیاری که میخینه سبر زولکانی چاو من لرگه او جواره تلفونانی که برای این کنترول خوابی ویان که با تنده خونو پیوندی کن با برنامه که منو فرمون یو جواره تلفونه
3: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سه شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
0: رحمتی خوای پرورگار تان لیبه خوای پرورگار عقیبت من بخیر که خوا طاعت عبادکات من لی قبول که و توفیق و یارمتی من با اوی لسر ام برنامه جوانه دامزراو بین و خراپکاران نتوانن ایمشو که خواهن خراب کن پیغمبر جان علیه السلام فرموده که فرمو یاد تام خمو فرموی سه کس یا سه کومل هن درگای به هشتی هم با کراواتو چی و چنوانه؟ اوی نایه بوله و توب شو بوله اوی نایه بوله و توب شو بوله امیه دو اوی ظلم لیکه تو لی خوش با پیاوی که قدر لشنکه که لی خوش با جنیه که قدر لپیاو که لی خوش با باو که قدر لولاکه لی خوش با اولادی که قدر لباو که لی خوش دراوسیه که ظلم لدراوسیه که لی خوش با لبر خاتی خواه تو غفور با خواه غفاره سبحان الله تو غفور با خواه غفاره تو اللہ من خوش با خواهش لتو خوش با یعنی هیچ تی که ما بیا مقابل نیه بدنگ ما وره خواه بدنگ توی یارمتین با خواه یارمتی ده دست ما بر رومان نه خواه دست ما رو تو نانی رزم لیه بگر خواه رزم لیه دگری حرمت لیه بگر خواه حرمت پاریزه چاپوشیم لیه خواه چاپوشیم لیه دیتی لما نعمت جوانتر و باشتر هیت خواه هیچ نعمتی هی لما نعمتان جوانتر و باشتر بی سی ام برنامه پیروزا ام برنامه جوانا ام برنامه ریکو پیکا ام برنامه تیرو تسلا اخر براسی زور زور حنره یعنی هیچ تیکت بی پاداش نیا ها سیری که ورم ولم خوالا گناه حد خوش شوید درگای باش بود کاک سامانی برگز
4: سلام علیکم ماما
0: سلام سرحد دو چاو کاک سامان
4: بخوربانم دست وازم سلام بیا خوالا بر خاطری خواهی گوره زورم خوش شوید
0: خواهی گوره شو کاک سامانی خوش و سامانی حلال باته انشالله
4: بخوربانم ماما سایجام من حالا نکردستانم
0: بس
4: لیر ناجم در اولاد جیم
0: خواه بتپاری
4: جاک من پیش وقت لماي رمضان ان شاء الله زکات وشدرتم اكري پیش وخت پیش وي برومولرم اتوانم زکات
0: ادا ار والله حد د سمع چکین ايبو
4: اكري يعني
0: ار والله حد د سمع چکین ار والله برا زور زور بشکري
4: چشي کی بود روزابي
0: ان شاء الله نو والله کاک سامان يقدر چشي بود روزابي
4: دا
0: باشه ما وصایجه دیگه خواه برکت خاطر رست و خواه لبالا مصیبه بدور خواه نمونه و امسال زیاد
4: با قربانم سلام
0: که که سامان جیان برای شیرین کم
4: با قربانم
0: خواه سامانی حلال با زیاد که
4: با قربانم دست ما زیاد ما وصایجه
0: خواه محتاجی نامرد نکه
4: با قربانم ما
0: وصایجه لامانتی خواه بی که که سامان جیان باو کی که که محمد
5: سلام علیکم ما وصایجه
0: برای که سام سر حد و چان باو کی که محمد
5: پاداش وات باشی محمد سجان
0: وای گوره حرمه لباکی محمد پر بگری و خوا خوتو کاکا محمد مال و منال الله مو دردو بلای بدور بن انشاء
5: خوا سلامت کان نجب زنات و همو مسلمانان در خوشی نه بر رنگی اشنار چاو یک به یک تن مازی
0: کم یمش دسو چای خوتو مال و منال مازی
5: خوا سربر سان کان دنیا و قیامت
0: خوا یوش له امنه سینه کاک باکی محمد جان
5: خوا سلامت کان ما مو صحیح پر یار ما بو باکات زور نگیرم
0: بی خمسات چاو
5: شاو کانت مازه که ماموستا من جگره چیشم پرشیارم کرل ماموستا وچی جگره چیش نشانه دابلین فاسخیه یعنی زار زار بیین بوم نوروزا که ام پرشارم کرد و تی نشانه گی فاسخی تیه اتو که جگره کیش اینجا و تم زانم بود خوی جگره که زانی حرام روشته گی تیس او سیلت تر نیه برامو تم با اوز زانین گوان او یعنوانی ما مصاده پر مازکم و
0: فاقات اصباده لخزمت هم لخز من باشم باوکی بخواه خواهد زبطه او قصه رزمه بو بره قصه که جوان نبو که باشی او گردویتی چکم ایما کمال ماموسای اینی من خواه جگره کش بخواه وزیری اوقاف خواه او قبره پرکا لرحمت ما دکتر محمد کزنی درسی با ایما ولی کلیه ایو باوکی محمد ایو فرمو من در چوم جگره کشم یوشتون چایم لی سلاحات کنه. لبرو امن نه تو این برین امنی شانی فاسق بودن و نشانی فاسد بودن و نشانی خراب نه. بس وکو آوازانهان قصان لسر هی دوب هندی که اندالن حرامه نخوری باشه و لی دور کینو هندی که شاندالن کراهتیه. قصی کامیان با قوت اوه با قوت را که اندالن حرامه. بو لبروی شریکی که رازگو بیل سلام از ما وسا خلیلی برای گورم.
6: سلام عليكم
0: ماموسا سلام وسهلا او شاء الله وسهلا خليل خليلي خوابي ان شاء الله
6: اذا جناب تانو همو بيسيتي بارز ان شاء الله
0: واي قربو كبا خوشيستي خوي
6: ماموسا عبد احمد لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الحمد تاكو تعي ابو مارون كرو خيرك اينك اخو اجزاداته
0: يا ربي خو اجزايتو شباتو يا ربي خو ماموسا خليل كيف خوشيستي خوي او که او ایمه خوشه امیده که ما خواهیانیش ماوسا خلیلی خوش بید بسر چاو ماوسا خلیلی جان جا که باوکی محمد جان عزیزکم زنان لسر اون که جگره کشان حرام باش بلام حرام جوریه بابو باوکی محمد بیسرانی خوشیت رون کمو سیری که نمونه یک دینینو من سیری افرتی که نام حرام کم یا افرتی سیری منه که حرام باش اما یک دو من توقيع لقل آفرتي كنا محرمة كم حرامة أما دو
6: أمرها دو أخل...
0: بلى ما عم بهجتي قولوا دل
7: السلام عليكم ماما
0: ورا السلام وسر هدو شاو كم ماما بهجتي يعني
7: شاو تخش بي خوطن تاريزي
0: خوطن مانا سيريش كو باش على... ماما بهجتي يعني
7: ما شاء الله من دل باش ما شاء الله ما شاء الله
0: يا ربي خواه راجبي خواه لقل إما داماونك
7: وي خوا بني بخشي وخي تبارك وتعالى بالجناب بسلام بنبخشي ان شاء الله
0: ان شاء الله اجمعين
7: اخوا بزاد دعاء خير تاع بوكين لمروجه مباركه ان شاء الله ما مخزي
0: اخوا بس دعاء خير بو جناب بدك لك هات في روزه كان
7: ممنون ما مخزان ما مخزان صاو صاو بو بمان صاو بو بمان
0: باشا ما بو بحفظ
7: مان بو هفته هفته بو بروش روش بو بساعات رولي لروجان من الوصان خمان من كو كرده و سيزان من كو روكشا كان من درا كان من باسي باسي او بمسجيه كبكي خواي تبارو تعالى افرم القلب شيخ مره كمان القبر عم رياض من رياض الجنة وعم حفر من الحفر النار
0: جوان
7: ما تيجيش بس أنا كلمان مسا زور كسيء تي عقود لي ناهري يا هذا ما مزاني أود كمن من ميزقي خالد ميزقي قمر وبي معنا بابا نقول محاسبي نفس خم عن بكرة برنا من على كذا مزاني لم كمان بريشة شيء ما نقول شيء ما نكبر ما مبزج شيء جرو بيشك ما سكتنا
0: ما حدو دسي تو ما شيء حدو دسي من بجديان يا ربي خو عقيبه خيرك يا ربي خو عقيبه خيرك قال ايما جاء باوكي محمد جان وثمان حرام اكين بتشرق اسمكم وثمان من سيري افرتي جنا محرمك ويا اصيبنك ام حرام توقي لك لكم ام حرام واخبر رجلنا ماشيكم او حرام باشا زيني لك لكم ام حرام اما نوكو يقوان نوالا هريكو تاواني خويه باشا كابرا بيريك اخوا كابرا عرق اخوا ام بيرو عرقك اخوا حرام نيه برا والله اي باشا اگر ام كابرا بي مسبل سيريكا هي مسبلين بونمنا بونمنا جگرا اخوا اي ام جگري وكو او بيري وايا اي ام جگري كو گوشتي براز وايا ئەم جگەرەیەکو عراق وایە نا نا نا لەبەرەوە حکمەکە جیاوازە جا بۆیە ئەگەر باوکی محەممەد ژیان ئەگەر بۆی بکرێ من دەست و چاو ماچە مازە جگەرە بینی چون شەرعێ نایم پێ من مامۆسایانی بەڕێزی بەتایبەتی متەخیرین ئەم سەردەمەی کە لەوانە دکتۆر مستەفای زەڵمیە خوای گەورە قەبرەکەی پرگارە ڕەحن دە دەلیل دێنێتەوە لەسەر حرامی جگەرە تاکە شەریکەیەک بێ کە ڕاستگۆ بێ لەگەڵ مشتریەکانی خوا جگەرەیە ئەو تا ساردی دکتۆر ئەڵێ مەی خۆرخراپە کە چیرە لەو شەریکەیەکی تەلەڤیزۆن دیعای بۆکە ساردی وایە و ساردی وایە و ساردی وایە بەڵام یەک کەسم نەبیستووە و ناشی بیسین بڵێ جگەرە چاکە هەموو لە خراپە هەموو لە حرامە هەموو لە زەرەرمەندە لە ڕووی ئابوریەوە لە ڕووی تەندروستیەوە شتێکی خراپە باشە کەواتە ئەم شتە خراپە هەتا لێی دوورکەویتەوە باشە بەڵام بڵێ من هەر چی جگەری خوار فاسقە هەر چی جگەری خوار حرامخۆرە هەر چی جگەری خوار کافرە هەر چی جگەری خوار وانە وانە وانە لەبەرەوە ئومێدەکەم ئینشاءەڵا خوای یارمەتی باوکی محەممەد و ئەو جگەرە کێشانە بدا واز لە جگەرە بێنە دەست و چاوێن ماچەکەین خوایان لەو حرامە پارز مامۆسا خەلیلی بەڕێز و نووری چاوە پیاویی بەڕێز پیاویی بەحورمەت خوا جەزای باتەوە ئینشاءەڵا لا إله إلا الله ألين لا إله إلا الله هدو فقره ألين خوايا هيچ خوايا نية بحق شاياني پرستن بي إلا الله نبي أقات عن لي بزور كس ألين لا إله إلا الله يعني شي ألين هيچ خوايا نية شاياني پرستن إلا الله نا هيچ خوايا نية بحق أبي أمو شيء بلي بحق إلا الله نبي هيچ خوايا نية شایانی پەرستن بێ بەحەق ئیلا ئەڵڵاه نەبێ خەڵکێ پشیلا پەرستێ خەڵکێ سەگە پەرستێ خەڵکێ نەفسە پەرستێ خەڵک ژنە پەرستێ خەڵک پارا پەرستێ خەڵک بەردە پەرستێ خەڵک دارە پەرستێ دامن و خەڵک مشکە پەرستێ خەڵک مەیمونە پەرستێ خەڵک بەرازە پەرستێ بەڵام لا ئێمە نەفی هەرچی ئیلاها ئەیکەین ئیلا ئەڵڵاه نەبێ ئەوانە هەمووی باتڵن ئیلا خوا نەبێ لا ئیلاها ئیلا ئەڵڵاه وەحدەه لا شەریکە لە یعنی بە هیچ شێوەیە دەسەڵاتی خوا مەدەن بە مەخلوقێ لە مەخلوقەکانی خوا شافی هەر ئەڵڵاهە هادی هەر ئەڵڵاهە ڕەزاق هەر ئەڵڵاهە حافیز هەر ئەڵڵاهە ئەوەی ئەمان برێنێ هەر ئەڵڵاهە ئەوەی ژینومانەکە هەر ئەڵڵاهە وەحدەه یعنی تاک و تەنیا و بێشێنێ قول هو الله ئەحەد وئیلاهکم ئیلاه واحد وەحدەه لا شەریکە لە شەریکی نییە ئەو خوای کە ئەمان مرێنێ و ژینومانەکە هەمووی بدەسێەوە وهو على كل شيء قدير بسر حمود صلاة دار الكاي دا صلاة دار دا صلاة ينيشو دا صلاة إخوابي باشا بيغمبر كيانا فرمي لا حديثة كان كاكا ما مصاخ اللي جان بي سراني خوشي بيغمبر كيانا فرمي هركز سيسر جابلة سبحان الله سيسر جابلة الحمد لله سيسر جابلة الله أكبر لسري سلطة بلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك له الحمد وهو على كل شيء ئەگەر گوناحی وەکو کەفی دەریا وا بێ خوالی خۆش پێغەمبەر گیانە فەرمی هەر کەسێ دەجار بڵێ لا ئیلاها ئیلا ئەڵڵاه وەحدەه لا شەریکە لەو مولک و لە حەمد و عەلی کولی شەیخ وەکو ئایا چەند بەندەی نەوەی ئیسماعیلی لە کۆیلایەتی ڕزگار کردێ ئەوەنە خێرە ئەنجا زانایان دەفەرمون لا ئیلاها ئیلا ئەڵڵاه وەحدەه لا شەریکە لەو مولک و لە حەمد و یحیی و یومیت بێدی خێر وەهو عەلی کولی شەیء قەدیر باشترین ذیکرە بۆچی بۆ دوورخستنەوەی شێطان لە بەندەکانی خوا باشە لەبەرەوە کاتە ئەم ذیکرە خوا یارمەتی بادا بیخوێنین چونکو پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلم هەتا ها لە شەویشدا دەفەرە کە چوونە ناو جێگە کە ران سیوسێ جا بڵێن لا ئیلاها ئیلا ئەڵڵاه وەحدەه لا شەریک بڵێن سوبحان الله سیوسێ جا بڵێن الحەمدوللا سیوسێ جا بڵێن الله کە لەسەری سایە بڵێن لا ئیلاها ئیلا ئەڵڵاه وەحدەه لا شەریکە لەو مولک و لە حەمد و عەلی کولی شەیء لە هەرچی سەرۆت و سامانی دنیای بۆیەوە باشتر باشە بەیانیان دەجارڵین لا ئیلاها ئیلا ئەڵڵاه وەحدەه لا شەریکە لەو مولک و لە حەمد و عەلی کولی شەیء قەدیر ئێوارەی دەجارڵین بەم دوعایە دەفەرمێ اللهم اجرنا من النار حوت اللهم ادخلنا الجنه هەشت ئینشاءەڵڵا ئەگەر لەو ڕۆژا خوا مردمان بەرسی بکا بۆ بەهەشت و لە جەهنم بە دوورەبین ئەگەر لەو شەوا کە ئێوارە دەیڵین لەو شەوا ببرین ئینشاءەڵڵا شەو ڕۆحێنەتمان بۆ بەهەشت و لە جەهنم ئینشاءەڵڵا بە دوورەبین مامۆسا خەلیلی گوڵ و دڵ مامە بەهجەتی گوڵ و دڵ نووری چاوی ئێمە خۆشەویستی هەمومان مام بەهجەت قسەکەت زۆر جوانە من نازانم ئەو خەڵکە بۆ ئاباوشی کرۆ بەم دنیایە سال کرد بو تو سال بو با من بو با هفته هفته بو با روش روش بو با ساعت ساعت بو با ثانیه و هیچ لو خواه پرم و خواه یرمتی و توفیق من بتوانین ساعتکانی جیان من با عبادت و تقواب رازیلو بساعتکانی جیان من دا خواه لخو منو لمخلوقکانی شی رازی که انشاءالله خواه برکت خط کاتکان من برکت خط عمر من برکت خط مال من برکت خط نال من خواه بخاطی لاجوهای یرمتی من با بایی زخیره که که اینو تو لخو من رازی بیسرانی خوش نیست نورکانی چایو من برجولکانی چاو من خود اندازنن رادیوی محراب لحفته اک در سه روزی دیاری کرو با پرسیارکانیو هر کسی پرسیاری که به دعواکاری که به پیشنیاری که به در توانی لرگی او جمعه تلفونانی که برای نیبره ازم نکنترول بطن خوین پیوندی که به برنامه کمانو فرمون او جمعه تلفونت
3: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
0: سلام و رحمت و برکتی خواب بو همیشه لسر خو من، لسر مال من، لسر منال من، لسر ولات من لسر پیوانی چاک، لسر افرتانی صالح خواب بو خاطی اون آجوانانی خود، بو خاطی اسم اعظمت بخاطی صفت پیروزه کنه خواهی لسر ام پیام پاک لسر ام پیام جواله دامزره و من که نمونو امسالی او کلا پیاو خانمانه لولاته که من از دیگه که که رواری برا گوره من که روار جان که روار
8: ناموستا جان
0: جان برا شیدی اکم
8: ماشي
0: ماما السلام عليكم ماشي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوة موفقة كاي شاء
8: الله
0: ماشي ماما سعيد وياي جورس سربز الدنيا وقيامته ككاكر ربنا منك
8: خدمة
0: ماما سعيد خدمة ليه مهدد شاو ماجر
8: والله أي فرجالة كمل خدمة ضروسة
0: أبي خمس سر شاو
8: نمت وأنا جاي من خدمة بعافية
0: دي في خدمة دسمة
8: والله وكي كسرنا إذا تبغى حج لشتي هذه حتى أشتكي ساعة قادم بخروج وأنا قصدي بوكات
0: قید چیه که عراوالله چکم بایی لکی سینه چیه بعدم شکل لجیا پارکه هیه الحمدلله لجیا هیه و اسلام دستیونیه اتوانی قضی بو که دوائی جبه جی که بلام اگر نی بیه او توزی مشکلی خوب که بشه قضاو مثلا بلیم
8: شکی
0: هیه بلام خیانی که نا پروشی که
8: لیدی
0: که قینا که خواب بایی آسان که شو بایی
8: باشم آمسا گیل
0: خواه بخاطی نو نو نو آه که که روال گیم باشیش کن
8: با قربان ما مساگیم
0: دسیدهی که ما چکم زو زو رزمه با انشالله خواهی گوره دامایی نکه بخاطی نو جوانه که
8: که
0: که روال گیم که که روال گیم رز و حمد رو با دایی گیم دسی ما چکم
8: با قربان ما مساگیم
0: که که محبت
9: بله ما مساگیم سلامی خواهی
0: باشی با قربان چاو کنی نشی زور
9: بخود با ما مستعجلان مالا هتی ویک من هیا وقتی خوی دو جن دو دفتریان نرد و توانی با اوی بی بن بخانو اس خانو که حتی نکن بور نکرده دفت خوی او مالا هتی و خانو کی دو زوت و هشت متره دوای است دفترونی و که اس دفترونی یک من اوید با اوی بی خیلی سر او دو دفتره بی او خانوی بکری اینجا او برای وقتی زکات میه اگر توانید او برای یارمتی من بعد اما رقمی خواه و شونی که او مالو پیارمو استگدانی که اگر توانید چکو هر پری زکات باشید نردو توانید
0: یکی چیه که بعد زکات که بداتی بوی خانو که بوکر
9: اخد رقمی او کابره نازانی چنه
0: کابره
9: چیه؟ اوی زکات بود اوی که اوی لخاری چه هاتو متو امیو زکات کم پیش خم
0: برگ
9: است تلفونی کرد با جنابه
0: نه خیر او خود نیوتو با یو احل خلانی کسو کاری خوده
9: نه خیر ازانم نیوتو وتم اگر بتواني بیا بوان باشتر یکم نه ازم نیوتو
0: اخر خوش کم اگر کسو کاری خوی هبی اولاتر بیده با کسو کارکی خوی
9: باشا با قربان ممنون دست چاو خوش بی عزیت مای
0: سر چاو کن اگر کسو کاری خوی هبی شرعن اولاتر و اخیره که بابا کسو کارکی خوی اگر لوان زیابو اوانش او منالانش بینوان دادا محبت خواد جزای باتو اتوانی یارمتی اوانش با یا توانی بشی کیز بلوان بیده با مثلا بونمونه با پی توانا که خوی مثلا زکات کی چنه تو انی مثلا اندازه کیش بو امن علانه دانی خو یوره جزای باتو د د محبتش خیر بنوسی شی کی باشا بشکم او خو یوره یارمتی او برامه بدا تو انی یارمتی بدا خو جزای باتو ما د سوچای کاکا ما زکه ان شاء الله بو بشکم خو یوره کاکا سامان سامانی حلالی باتی ان شاء الله وبحول قوتي خواب توانية يارمتي هم كسوكارك إخوي هم أو خوشكو برانا إن شاء الله بدا خوشكو برانا برزاكان جاكواتا إما أليرا زور قرنجا خو من يقلا كينو يقلا يعني يا لبري خيرابا يا لبري شراي خو من معلومة بيسي خوش معنية يعني چون يعني من لاني خوم بچاك بزانم بلان بخوا خرابيشم لانه خوشی با خراب زاین چاکیش بی. دبرا او زود چاک. دائما انسان تسکین نفسی خوی نکه. با خوا من وام، با خوا من واکم، با خوا من واتم، با خوا من واروش، با خوا بلام برکه خراب نکه. دائما خود خراب که خال خراب مکه. دائما قلیل خود که لخال کی مکه. دائما خود انشاءالله هول با به هر سکی خوا دست که اینتر خال کی انشاءالله با جانم کیفی خویت. يا ما هو لدي مرة زمان دي خوا قال كي شو لدي مرة زمان دي شيطان يا ما هو لدي مو بهش قال كي ترى ولا أبو دوزخ حرة على شيء خويت كبر حزيل دوزخ ما بشي مو دوزخ كبر حزيل بهش ما بشي مو بهش أبي هولي مو به هادو كي هولي مو دار أم هو لدي مرة زمان دي خوا أم هو لدي مرة زمان دي شيطان ونفسي بتكاري لم حالكاته دوزخ ورقلي أي أمش هو لدي مو خوا زمان دي خوا تسليمي نفسي بدكاري نابي ولا الشيطان دورك يتو ويقرر ببهرش بعد عشداته يبرو عزيزة كانم ومتنا زاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لم رجعنا بتعبتي كخلق زور بمبالات بو يعني وايلي هاتوا ك مثلا زور بيمنته بيمنت مخوا أو لا يوابيني زور بيمنته لديك بول عبدي وعبيني زور بيمنته لأخوي خوي يعني هيك وكو استغفر الله وكو أم عبدا أم بندية كبندية خوايا استغفر الله أخوة محتاج يمني نه نبي بيتشعلو نبرو إن شاء الله أميدكم أميدكم بحول قوتي خوا أيش بارينو لأخوة وابو خاتينا وجوانا كاني خوي لسر أم دينا باكر لسر أم برنامج جوان دامز رعم عقبت بخير مانك هم لفيتين جيان هم لفيتين مدن خواهي جيان مان باريزة بلوت فكي خوي مراسي زور گرنگا زور گرنگا خرابة كاركان نتوان ايمش خراب كان نتوان ايمه بگورن لچاكو بو خراب نتوان ايمه لجي رزامن دي خواهد در بين بو رزامن دي شيطان اشا اسا زور كسير زور كسير أم إنسانة شاكا ناكا شاكا كارنية أويتي شاكا كاركا إيش فيري خرابك الرغم من أي كاربو خرابة كشي زور سيدة أم لم أمني خلق أمني خلق للومي لوما كرانا ترسي للومي خوانا ترسي ترجي وطان داو يعني لو ما يخوي بلاو قرنيه خوا عقوبة با خوا لي برنجي خوا بيخات الجهنم بلاو مرين مهمني بس خلقي راسي به أم خلافه
10: السلام عليكم
0: عليكم السلام سر تشاوكم
10: الله إمام وصدق دم ربع يزور خوشا هم رزور دم يخوز زوقة يا مرج سيسم ترقوا دم كتل لقرب ناودة زود نبويت
0: جان
10: هم رزور زود خوش الأخوة بزا الحمد لله أخوة هاي الخوش يا بي الرول السياسي يتجاوز نبو هو تندو تورا بياربوز
0: سياسي
10: براق وركا خوص الأخوات تزور خوص الأخوات زيادة الحمد لله
0: دس مع السياسي ما برنامي منه وإمام وصع عبد الرحمن وأخوة اللي يرازي
10: نازم ولا إيش إذا منازم ما مصد
0: رحمن ما وصع عبد الرحمن وأخوة اللي توش ويش رازية ما وصع الرحمن قولة تاجي سريع يمي
10: يا ربي أخوة هلا خوصي ولا ما وصع وحاد لخوصي أقسم تلفون مكتبوتن بعض حمسوني شيء قلبكم
0: من حد ودس مع سكم
10: بريز بريغول ما
0: خويا ورا موفق كاكا خواجه زابط خواجه زبر شوك الراديو محب دو برنامج دو شمس عاده لقلب ين شمس عاده خوای گورا پادرست با تو ان شاء الله خوا پادرست با تو خوا جزا با خوا دل خوش کا خوا له هم له غم بدور کا ان شاء الله خوا له غم هم بدور کا ان شاء الله
10: آمين
0: يا رب يا رب اخوا جزا با تو خوا جزا با تو ان شاء الله
10: ما ما صاحب شارك ابو
0: ابي خمس سر چا کن
10: تاو تو زياره بالسلامه ما ما صاحب برادر خملتي زمزه در مدارکان گرم بسر دنه باب دایا
0: اگه ایم اگر اندازه نیست تا اون دباز نکرده وای. ولی اما که آخر زمان قبر پیش لوریه که.
10: خبر است که سلام نبیسه مدار
0: گرد رگری دیگه با کمازانه. از زور عجیبه. یعنی خوب. اگر ام با کودایی که خوان خواست زلوم لام نالا نم کرد ایشی باش. چوب روزی که که عمر. برادری با کی چوب با حج باشه. با کی چوب با حج لیو اراده خوا امری خوا کرد وفاتی کرد. کره کی تلفن بوم کتی با کوم چوب وحج لو نات تو عمري خو يا ربي جيگه بس ان شاء الله جيگه جنم بي او بو براكه متي كاكا ام با كه يما اما ني ظلم ليك اما ني غير غدر ليك اما ني حقيقي لو برام برما ايتي ما حاجه خو دي بخوا برا او استفاد له حجنا يعني كاكا عمر جان ابي يما اقام لو بي نا اولاده كان ظلم لدايك واك كان دايك واك كان ظلم لدايك اولاك كان شكون براسي ایم کاملا حق من هیله سر دایکو باق من. آیا کاملا حق من هیله سر ایم؟ کاملا حق من هیله سر خزانه کم؟ آو کاملا حق هیله سر من؟ کاملا حق من هیله سر دراوسی کم؟ آو کاملا حق هیله سر من؟ کاملا حق من هیله سر نیوشخونه کنم؟ آیا کاملا حق هیله سر من؟ آبی هر دو لامه حقی یکتری پاریزی. نی پاریزین با خوا او لایت برام برکن لزرر من دیا و خسارت.
10: خوش
0: ما مصطفی عزیز خواهد بود. وای گورا موفقت که انشالله. وای گورا جزات باتو. بعد جا کاته اما امید کم انشالله امید کم برنامه که اما بیستان خمو هل جزاء الاحسان الا الاحسان ان الله لا يضيع اجر المحسنين ان الله لا يضيع اجر المصلحين خواه پاداشتی چاکه کاران و ناکا خواه پاداشتی مصلح اکان اگر کجینه وکان انشالله کم ناکا و پاداشتی انداتو و خواه جل جلالوش هیچ کردوی کی چاگ نیه الا خو با چاکه پاداش چدات اما زور گرنگه که ام ان شاء الله با اخی پی بده این بو که ان شاء الله لسر چاکه کار من بردوام بین و بیمنت بین لو بیسفت و صبلو و بیو فانا که سو کو کاک عمر خو اجازه ای باتو فرموی هيا با پی چار به مال یو سل خلق شیون یو مالی خلق یو رانا کن یو خلق سر گدانا کن یو خو تاثر تلی شو خلق سلی شو اول با ام خسانه لایم ابزای گیزی میشوله دائما لاسی قصه خراب جوگران بن نابیز بن میبیسن دائما لقصه چاک گیرش در شل بی باشه زو قصه چاک کن ببیسن و قصه چاک کن بلاو کن و قصه خراب کن خود تانی ایشالله لیه بدور بخن لبرو با امیدی خوای پرورگر ایشالله خوای پرورگر بخاطی نهو جوانه کن اسم عظمی یارمتی و توفیق من و یارمتی شیعه ایشالله توفیق من با لسر او کار چاکنه ایشالله بردوان بی کاک عبدالله
11: سلام علیکم
0: سلام و سلام دوست هم که عبدالله ایجان
11: بخصور بارم دست خوشی تان لیکم
0: کنه به هر دو دستی تو بچه
11: محمد ساگیم
0: جان
11: شرکم های والله دست خوشی تان لیکم با برنامه کتان
0: امرش دستی تو بچه فرمو
11: بس موبایل که دنگه تو نازم مسئله چی
0: بلار مسئله که تو رادیو که کس که
11: بلار رادیو که کس رادیو که کس بس
0: ایسا دنگ زود جوانی بولایی بفرم
11: ای ما مستقی اللہ حد شعر ایخم های پیش نیارم پیم خوش
0: ای بی خمستر چاوکم فرمو
11: ای با قربانم دستان خوش بیا
0: یا خواه خواه توش مخواه
11: علی محمود ریگای مدن ما لبرا اگر کبیگ لا دین زور خطر چون اللہ کمان اللہ اکبر بو خواه و بو والله خرق بکین شن او اعلایات کس کس کس تاین آیا چون ما مستحقی خدای بلانی ما امانه هشتا آخری رگا کمان سرات و بحشتا بود باز کم پردی سرات بسر آگری گرمی جهنم آر او آگری که ستمنیخی انسان برد هست که زمی کهانه دا چه تا او بحشتای که جگای پیاری مرده
0: ای خواهد زمان
11: علی سرم سپیر نیشم دریزا سفره کم لبرا زود و دریزا اگر مردم زور به خیرهای دم نیجا او گره یعن چالشی آگرینه یعن باستشی بخشتا یعن باستشی بخشتا ایمه توی نگیشتون هستا ملائکه رحمان الله ملائکه رحمان ملائکه رحمان ملائکه رحمان الله ایمه الری سرم سیوری شندریجا سفره کم دبر زور دور دریجا اگر مزم زور بخیرهای بن نیجا او گرهان چاره که آگرین هم دخشه که بهشتا ایمه پینه گشتونی هشتا ملائکه رحمان الله ما ای سفر سلامت هر رگای یم هر رگای قیامتا جاران امو بیل و دنیا زنو بوم و وکو ایسا بسی چنو بوم و ملائکه رحمان و تی بله همو جور اخوانگ لبهشتا حاضر اخوانی جهنم آگره میدوتم چاکم زوره و گناحم کمه و تی این نازانه خدا که محکم مدان زور زور گوره یا پیغمبر خازیه هچی او بله خدا زور ازیه
0: يا ربي خواهد لتون رازي بي يا ربي خواهد جزا باتو يا ربي خواهد جزا باتو مخاتي داو جوانا كاي كو بوش جوانانا يا ربي خواهد داشت باتو يا ربي خواهد خواهد منو زورتا خواهد جزا بخيري كاك عبدالله باتو خواهد جورا خير بي نترد خواهد جورا بچاكترين پادا پاداشت باتو
11: خواهفیز
0: به لعملتی خواب لعملتی خواب کتی برنامه که من تاو و دخو خواهی گاره پر و برکت خواه تا کتا کرد منو بایی لخواه پرم خواه لگناحی منو ایوش خوش بی لگناحی دای کباک من خوش بی یا غفور یا غفار یا عفو یا تواب یا حنان و یا منان یا وهاب یا ودود خواه لی من خوش بی خواه درگاه رحمتی خود من بوب کرو خواه درگاه غضبی خود من لسد دخو خواهر رحمه همو چین تو جکای نه امیل تکی بخوین کار کار من وقتای بکار من ما مصلح کار من بنوس را کار من بریش بکار من بگنج کار من بافرت کار من بپیاو کار من بکش کار من بکر کار من بگنج کار من بپیر کار من بکری کار کار من بجوتی را کار من باست کار من به محامی کار من به دکتر کار من به مهندس کار من به محامی کار من به همو چین تو جکای برگان کار من به امن و آسایش کار من خواهر رحمیم پیاب کی اوی رزم لگر رز داری که اوی حرمت من لگر حرمتی لی بگیره اوی بدنج من اوی بدنج یوبشی اوی نخوشی شفای بی خواه اوی نخوشی شفای بی خواه نخوشی شفا من با یارا بی خواه گیره کار من بورس گار که یارا بی خواه قرضی قرضار کار من بور دفع کد درگای خیلی کریچی کار من کرو خواهی گوره بر لطفی مهربانی خواه رحم بدهی که کاکا محمد بدهی که پریا و کاکا شالایی برای گوره دو سوز و خم خورم اما کاکا سامن خواه سامنی حلال باته باوکی کاکا محمد جیان دوباره باوکی کاکا محمد یکی تر ما مساخلی لی برز ما بهجتی گلو دل سلاو لخود لکرکوک لمال و مناله لکاکا ریبوار خواهی گوره شوایی که بر رحمه بدهی که بینیره یاربی خواهد دامایی نکا داد محباتی خوش من خواهی گوره حرمت تانیه پرد که ایو انشاءالله لشواعتی پیغمبر بیبسنن که خمی او بینوانه دخون خواه کاکا سامان و کاکا عمری برای گوره مالگو کاکا عبدالله خواه همو تان محفوظ که خواه تان مالنان بی سرانی خوش ایز آری جو من لیگنوی بدنگ مانو خواه جزای حاجی پشتیوانی شبه تو پشتیوانی بیل دنیا و لقیوان لبهشت قصه که بیونه بو خوی بو مال و منال بو کسو کار بو عشرتی دروز که انشاءالله خواه ایگر جزای سرپرسیانی رادیوی محراب برای این کنترول او خوش برای این که پیستی رادیو که من جیبه جی خواه لدینا و لقیمت پیستی تن جیبه جی که رسقی دو کاله را کن من ساقه که من لمقدراتی رقابان پارزی رسقی ساق تکسی که من بی یا ربی خواه بو خاطی گوری خواه لگرانی و لبرسیتی و لدربدری و لآواری و لقمان من پارزی یا ربی خواه درگاه خیره کار من لکه درگاه شره کار من صد داخل در رحمت فرعونه که خوب بیمش معنو که شفاعتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمش معنو که شفاعتی قرآن پیروز و مین رمضان و شهیدان بیمش معنو که خواه لجب بر من نکه آنشی لجب بر خواه درگاه خیره وی منالی نی خواه منالی بیته وی منالی نی خواه منالی بیته وی شوی نگروه ما پیایی به حرمت که بنسیبی وی خیزاری نی خواه افرتی به حرمت سلار که بنسیبی قبل خوشکوبره من هن گیرودهی کشه کمالاتی خواهی کشه که این با چهره سر کرد اوانی که نخوشخانه شیرپنجن اوانی که اوتیزم یعنی اوانی که شکره یعنی زخت یعنی فقرات یعنی نخوشی دل یعنی نخوشی گلچیل یعنی سریش یعنی آزار یعنی خواه لپتا کرد با دور من که خواه لنخوشه کن بخواه محتاجی دکتوره کن من نکه خواه دکتوره کنش من بیوی که یا ربی خواه رحم به همو لیک من که بزهی پیا من بیتو عقیبت من بخیر که نه لدنیا نه نقیابت داما و من مکه محتاجی نامرد من مکه حیو حرمت من پرز قبر کامن بوکه باخل باخل کانی باشی مردو کانیش من دایک من لباک من ام ببری خواه رحم بخیری بکن مام کی خواه رحم بخیری بکن که ولی در ولایت اروپا خواه بیام پاریزی خواه رس کالزیا کی خواه کسی کاری مسیر که توش مسیریان کرو یار متی من در خواه یار متی ام بر رز من یک خواه رز یعنی بگی رحم بخیت کن مام با دوکان داره کن مام با نانا و کن مام ببرگ درو کن مام با اهلی کسب اوی بدو این نانی حلال گر خواه لر رس ک حلال بیا بشه یارم که رسی حرام مام پاریزی یار ربی خواه دمای دنیا و کمد من کی خواه درگاه خیر مال لب کرد درگاه شر کن مام لس داخل آمین آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير

لحرافاتی خود بی پاریزا تاشین کاوش کان کمولی بشر با خنم آمین

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما كان على النبي من حرج.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي رادوي محرابو همو كنال خيركاني تر بسراو بنراو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كانم برز كان خشك كانم. قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول. واتم مجدب دا أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جورة وتي أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هل أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بين راوا بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانا كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتو زور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوش بيو ترشي بيه ككوتين ناو جنجال جيانا وبيقومان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا إمشد زور أبي سين بو يخواي تعالى يك زماني بو داناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بيسن دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عاقل أوي جير أوي لهاتو أوي كبيري بلاي پاش روجيو بي أو قساني كأي بيسي بز جيجو تتليبكا لناو ميشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوزا بو جوغراني خوي دواي او قسانبكوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانوا بي وات او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او مامو سابريزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايميو بو مصلحتي ايم اقساكن بو برجواندي دنيا وقيامت مان قساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك لسر منبرك بدل سوزانه نصيحت او مشغاري او خلقك يا غير مباشر بك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا ازجيك واي بي سي انسان بتواني تتليان بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي ام جالنا وبسرا وكانا براسي زور كس هيك قسين لمن ابي سي زور جوانتر لمن ادايك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميت زور جوانتر لمن ادايك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بلغوا عني ولو آية واتل

لبرنامج سيدا لخدمات طيب نورين يكاني قرآني بروز دادجين لجير سيبري الواتا نمرغاني آياتكان دا روحمان آسود دقين برنامج سايا بورابي آياتكاني قرآني بروز لأم

0: كورتوانەکانی محراب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان خوشو يستكان عزيزة كانم كسيري بركتي إيمان قوري خوادكين جل جلاله اشتك من بودركوات بويا بس فاسي خوابكين كأهل مزقوتين أهلي إسلام وإيمانين براسي أوا فضلك قوري وشكري خوايا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي خوايا أرمتين بس فاسبكم لسرم نعمتاني في الداوم دو كلمة عرزكم كلميكم أبي يكبيكي إما بزانين يكبيكي إمي مسلمان بزانين لم دنيا يدا كتاب زورا كتاب خانة زورا نسرا وزورا هر خوای پروردگار جل جلاله صد و سیانزه کتابی ناردوها با پیغمبرانی لناوی او صد و سیانزه کتابه ها قرآن ناوی دیاره، تورات ناوی دیاره، انجیل ناوی دیاره، زبور ناوی دیاره و صحف ناوی دیاره. ایتر باقی که ایتری ناوی نازانین بلان لرگه حدیث و لرگه سیره و پیمان گیشتو ها که خواه جل جلاله صد و بیست و چوار هزار پیغمبری ناردو با روایتی صد و سیانزه کتاب و برنامه گورشی ناردو با صد و سیانزه لم پیغمبران لمویان گورترین امویان قرآن پیروز که خلات خواه با پیغمبر اسلام محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم با ام ملت و ام امتا که امتی او پیغمبرین گورترین کتاب کانی خواه قرآن پیروز گورترینی خلاتی خوا قرآن پیروزا قرآن به هر حرفی که هر مسلمانی بیخوانه توا خواهی گوره ده حسناتی بو انوسه پیغمبری خواه فرمه نالم الف لام میم حرفی که ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف بسم الله الرحمن الرحیم نوزده حرفا همو نوجک کتولی بسم الله الرحمن الرحیم بطی او فرموده پیغمبر خواه صد و نوت حسناتت بو انوسه صد و نوت خیرت بو انوسه جابزانا اتوانی روزانه چنه لقرآن تخوینی توا قرآن گورترینی کتابکانی خوایا گورترینی پیامکانی خوایا قرآن پیروزا قرآن خوا فرمی جل جلاله اگر دام بزنده بسر شاخی قندیلو شاخی هورامانو مگرونو شیاکانی هیملایا و ایورست ادبینی هپرون هپرون بون اسوتان اپروزان لد لد بون لترسی خوا بلام دای بزندوها با سر دلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزل به الروح الامین على قلبی که لتكون من المرسلین ابی دلی پیغمبر چند دا گوره بی صلی الله علیه وسلم ابی او پیغمبر چند برز بی ابی چون تحملی هاتنی قرآنی کرد بی خاتو عائشه فرمه رضا و رحمتی خواهی لیبه سری پیغمبر لسر رانم بو قرآنی بو هات خواره و سری لسر رانم بو خریق بو رانم اشکا او نه قرز بو بسواری حشتره و بو قرآنی بو هاتو حشتره که چوکی داد داوه لچلی زستانه که قرآنی بو هاتو نوچاوانی پیغمبر چین چین چی امان و عرقی در داوه قرآن زور گوره یا بلام لقوري قرآن وعظمة قرآن أولا خوا آساني كردوا ولقلنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسانم كردوا بو خندن بو لبر كردن بو فيربوني آيا دينا في الشوهاولي لقل عبدانو فيري بنو تيري تيربن لي قرآن طاقكاني مزقوت برنا قرآن مالكان من برنا قرآن بازار من برنا قرآن خلکانی هن خویان بخوان ایدولوژی ازانن بلام رویان نیکتی بکانیان بیر ندارو ایمه هر کوچه کولانی بگری قرآن کان من پریتی با تفسیر و با همو زمان کان بلام اوی قرآن لیمه دعوه اکا وکو قرآن خوان کان ابی روان بیخوان نوا وکو امام کان ابی جوان بیخوان نو وکو عالم کان ابی عملی پیبکن قرآن دعوه اکا لمسلمان لا ایمان دار ابه رفتار من با جوره قرآن به معامله من با جوره قرآن به کرین و فروشتن من با جوره قرآن به همو حلصو كوتيك من أبيب جوري قرآن بي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شن بخوا إيمان درنابن وإيمان ينابي أم خلقا تا أيت يغمر تونكن بداور حكم لهمو كشو نزاعيك يانا دعايش قردن كجبن تسليم بن جرائل بن بو برياريك دريئكي ديارت يغمريش بقرآن حكم دكا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك حكم كل بين خلق أبو قرآن إخوابه نازل كردوي عزيزكم آية بقرآن حكم دكي كلا إما قليناك على حكومتكان بحكومتي هريمي شوا بحكومتكان الرجلات ناوراست ودنيا كلا إما قليناك نرم حكومتان حكم بقرآن ناكن هموما قليناكين بلان آية قد أم قليناك كردو بلي من حكم بقرآن ناكم خوام حكم بقرآن ناكم آية وقتي لما درتي بيب زاني قرآن الله شون برو بريوا شون ببينا شون بخو شون بلي ما عملت شون بي لقل دايكو باوكد لقل دراو سيكد لقل دين دارو بيدين ديتو كقلي اكي كحكم بقرآن ناكي اقلي لخلكي بوبكين يما لبروا ابي يكما يكي يما برلوي بتمابين قرآن لولات مانا حاكم به بقرآن حكم بكري أبيل دو مانا أبيل ناخ مانا أبيل درون مانا أبيل مال مانا قرآن به بحاكم قرآن به مسيطر به بسر مانا هيا لناو إيوي برز دا هيا لهمو مزقو تكان مانا روجانا لواني پنجار كادنش بكا لواني هزار صلاوات بدا لواني روجانا هزار قلولا بخيني لواني صدان درز بليتوا بلام كباسي ميلاتكي كشكي بيا بشا خشككي بيا بشا كباسي ماريكي انواع فعل فرك على جنكي نبروي ماريكي ناتي اما عمل كردن القرآن آية ايما وابزانين ايما لشيوانين القرآن جل شيوك قرآن خريته بلام براستي تأثير مانتيناكا كاريغري مانتيناكا چون كبريار من نداوا لأن براوين قناعات من نكردو بوي كوا أبي إمام قرآن اللي خو مانا تدبيق كين عبد الله كري عباس خواه اللي رازي به أفرمي إمام چون خزمة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دعايت قرآني بو خوان دينوا أي فرمو أول لبركن الروشتين لبر ما نكرد لبر ما نكر دعائي عمل ما نكر إن جاهاتي نو الدعائي ديتر ما نكر آية لما الله كانت أنا تني قرآن لي أدري آية تني جوين قرآن أقري آية توي برئيس كنخوين واري بودانانيش إلى ألقى كي قرآن وبياني أبي بيس كزدانيشن أي إيوه ريش في بودانانيشن جوين قرآن بقرن خدنيا كاولنا بي جوين بقرن السامع كالقارئ أو أي جوين قرأ وكوا إخوين يتوا بودانوسري بولا بركتي أم مجلس خود بيه بشكي بو جوي بو ناقري بو نابي بمشارك ما مساعد جرائي وفرمي لأكي لم دي عطاني كردوسانا ملايك لمزقوتيكا چن سال برنواجيكا بياوك دايما لپشتي سري أم ما مساعد بي بياوكي زور زاهد أهلي طاعتو زهد بي لپشتي سري أم ما مساعد نواجيكا خزمتي مزقوتكي شكا وكو ببولو وكو سيبر بمديو ما مساعد وبودو ما مساعد روا حرفش خوانوارينية حرف خوانوارينية الله جاري كان مع مساء قرآن يا أخوان دعاي كليب ويوا أما مرشت فيها أما محاجين أخوان وارا وتي مع مساء جان تو لم نجا غلط ونكر وتي نا وتي لم قرآناك أخوان دي غلط ونكر وتي نا وتي بخواها ويكي تيا مع مساء وتي بشي عزاني مع حاجي مع صوفي وتي مع مساء من سركم فيه بو توي باسكم بو ايش كسم باز نكر دوا دو قرآني تو أخواني كتو دس كيف قرآن خندن نور يجيد وكل عيد أدال تشاوي من تال قرآنك اللي أبي توا ما مسال لدوش أنا نور كبرى لا يتكب كجاي ودعاء داعي سايا وا تخوا ما مسال بيخوان روا بيخوان روا دانش بيخوان دوا ما مسال كوتي هم ما مسال إيراب براب زان هلاقيني كلا سيري قرآنك ما مسال زاني لش أنا ولا قرآن خندك ينظر بنور الله بنوري خواسي لك هم نخوان وارا اگر رفيق قرآن بي اگر رفيق قرآن بي اگر اهلي مجلسي قرآن بي خواه بركت داداتي بانا خوانوار بي بازار جیری خوارده به دست منو چای خانکان جیری خوارده به دست منو اخبار جیرانو جیری خوارده به دست منو حکایت جیری خوارده به دست منو لمزگو راکنه و با مالو هر نگه تو مالو لگل شنکت اشرته لگل کرکت اشرته لگل بوککت اشرته دوانه زورامه که توزه دانش لمزگو توزه جوه بگره جوه بگره و جوه شرکم زانه آلن چی ده خوتی ناگم لمانه که ده خوتی ناگم لعربی گرانی من بولن خوتی ناگین ل فارسی خوتی ناگین ل ترکی خوتی ناگین ل سامی یوسف بلهم سری شی بو ل قینین ل گالیا بو چونکه لحنه کی خوشه بله قران اج معنا کی نزانین بس گوی بو بگرین قران برکتی هيا قران حلاوتی هيا هر کس گوی بو بگری هر کس ل گالیا به خای گوره بر زکات او اویل گال قران ابه گوریه اویش پشتی ل قران به ل دنیا رسوا و ل قیامت اچوره ها قوتان منالتان کسوکارتان ببن با اهل قرآن ببن با مجلس قرآن بجداریس مجالس قرآن بکن بتایبتی لما ملتانا لقل جنتان لقل منالتان لقل دراوسیتان لقل ولات و ملتان لقل رئیس و مرؤوستان ما ملت با قرآن بکن قرآن رقیتی لدرو پیسترین صفت لدنیا دروه هیچ صفتینی اوانی درو ناشرین به اگر درو هیکلی ببوای بیچمی ببوای بونی ببوای منت رای کر خلق اول عتی بجیل الله بونی درو بس بونی نیه روانی نیه پیسترین صفته لقرآن علی لعنت الله علی الكاذبین پیسترین گناه که اکیلم سرزویا شریک با خواه قرار دانه قرآن بحثی امانه کردوا امیده کم گرنگی با قرآن بدین معامله با قرآن بکین لبازاره با قرآن بکشین و بفروشین والله لروج قیامتا خواه تبیناوه خواه سبحان الله زوری ناوه والله خواه گوره تعزیه زوری ناوه والله خواه فارب خیر و صدقه زوری ناوه خواه اخلاصیه و پاکیه و اخلص عملک یکفیک القلیل من العمل پاک به نگل خواه کردوی کمد بسه بلام خواه نخواسه اگر زور بیه و بور بیه خواه ایال کو ایال بیجن ایال هیلک جوان پالفته یکا لوانه توزه کی درچه لوانه لپردکن من پرینه توا خالق بنائي من خوش به وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلاة ورحمتي خواهي قولتان لبي برايانو خشكاني برزم ناو نشاني وتاري أمرومان بريتيالا فرمان بچاكو ريگري لخرابة چون بتوانين كسيك بين ام كار قوري انجام بدين لكاتيكاكا وك چون نوش فرزا فرمان بچاکو ریگری لخراپش فرزه. شوازکانی کامانن دین چون دامن لیکا ام کار گوریه بشوینی خوی بگینین چاکا لهر انسانی که عقل بپرسی اتوانی وصفی بگا چاکا بیوکو شطل بیگوازی نوال شوینکانی تر سوزی کن ابی پیوانی لیورگرین ابه بروی پی بدین هر کس چاکی کی کرد اس خوشی لب که خوشت بیه او کارو کاملت خوش بیه. خرابه چیه؟ خرابه عکسی چاکیه او یک خلق قزی لب که تا گناه تاوان خرابه عادت کی ناشرین اما به گلکومی لب کین نبی بلین سوز ببی نبی بلین چکرب که ابه وکو چلتوک چون براز نزیکی ابه تو تنکه ایلی هل گرین تار رابکا ابه تنکه هل گرین لگناه تنکه هل گرین لخوی ناپسند لناو کوملگا. خرابه لهر شوینیک هبو وکو آگروایا لوچه دمتر لمنو دور بی توش سوتاند بی نابه پیب کنم اگه تلای منیش. خرابه وکو لافا وایا خراپا وکو هوای پیس وایا علم مزگوتا هوای کی پیس بی همو من هوا که حلم جین فرقی چیه؟ وکو خواردنی بسر چو وایا دن فرد دعوت کردوا گوشت کمان بسر چوا هموی نخوش که بی لوچه سرمایه داری کشیتیا بی. خراپا پیویسی بواهی همو من قولی لی حل که این لهر کیاه بو بلان بچی پی مکریه اما گرنگا بچی پی مکریه ابی موقفم هبه چنه توانام هیا ایمال لقرآنی پیروز خواهی گورن ناوی بردوین بچی باشترین امت چند جار برستان هم آیتا یا خندو تانتوا یا برگوی تان کوتوا با هیچ امتیک ام قصه کراوا بو امتي محمد نبي صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ايوا باشترين أمتي سرزوين تا استهات به بلام به ام صفتتان به خوبا قيافو بالانيا بم صفت جا اکرینو لأمت کانی تر بچی فرمان اکین بچاکا ریگری اکین لخرابا او صفت یم امتیه بطنیعش ناکریه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ابی پال دین بیکوا اکوتم گلکومی اوی هنده جار تنها قصه من نخواه و توش بگینی توش بروی پی بده بله ها باوکم وایود ها فلان کس وایود امرو فلان شتم بینی ها اوابو که گلکومت لیا کرد با همو مسلمانی که براو خوش کوا ام کار رواج من پیدا اتر خوی با اوتوماتیکی گشه اکا چاکا خراپش اوتوماتیکی براو دعا و یتو بگدانه گرنگه همه هیچ کاتی کش نلین بطنیا من چیم پیه گریه
خود بەهێز بزانە لەو شوێنە هەیت مۆقیفت هەبێ کۆکە یەک بکە دەموچایە بە بەیەکە هاو مۆقیفە پێمەکەنە ئەگەر خراپە بوو پێی پێمەکەنە مۆقیفە بنوێنە با بزانێ کەمەکەی پێت ناخۆشە تەنیایی مەرج نیە هەر کەس تەنیا بوو بێ هیچی پێ نەکرابێ کەسی وا هەبووە لە ناو قەومەکەی تەنیاش بووە بەس بە قەڵەمەکەی شۆڕشێکی دروست کردووە بەس بە ڕۆمانەکەی شۆڕشێکی دروست کردووە ئەی پێغەمبەران تەنیا نەبوون نوح تەنیا نەبووە ئیبراهیم گەنجێکی حەڤە ساڵ ئەی تەنیا نەبووە هەموو بتەی شکاند وە خێرا نەیشکاندن ئەی تەنیا نەبووە هەموو بتەی شکاند وە خێرا نەیشکاندن هەموو تەمەنی خۆی مانوو کرد

بيت خوار زهلين وشابي كجبا جار لنا وقلبي را كابراي قرب السار وشكبو هردو كيلم برا أوبار سري هالبري شير لسربينا حاشا

ابراهيم لشيري اجل اجدها يقور بخبر ما بين بساداتي تشور كاتيك زاني كشيري اجل داي لك راقل بيتو شي عمال كوتي تناو دم اجدها قبر قور وشاري داي هاريتي صبر كواب وشاري بدبختي خومان تماري كلي سرسختي خومان أمره للدنيا لما ويحياة أنجامي بين وسيلي نجاة بعلم عمل أصل وفرع دين جيب جيبكين بصدق ويقين باورمان ببزاتي باري بحوسي فاتي فروردقاري دوهم بزاني فريشتا وملاق بحد وجمار فرأرز وفالق همو لشكري فروردقارن برحكم ومطيع فرمان بردارن باورمان ببي سوچوار كتاب نازل بونا سر انبياء انجاب سو بي سوچوار هزار پیغمر همو سرور ورق نشان در اولي اوان حضرتي آدم خاتمي همو الرسول خاتم خير الكلام خير المرسلين قرآن محمد رسولي امين هر دعتاي كيد بفضل الرحمة خواي ذو الجلال بخير أمة بزان نيمة خير أمة إن شاترين همو قوم ملاتين بأمر خواه دسور رسول فرز لسرمان بينج فرز معقول صوم صلاة زكاة غزاء بدست زبان بطول وجزاء بينج من حجي شريف مبرور بصدق وفاء وحوسع ما أشكر

واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا مسافرًا إلا رددته، ولا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

دل تشبيه كراوة بفادشاية كو اگر فادشا صالح بو اگر فادشا بياو چاق بو خلقك رعيتك هميان برو چاك ارون بلام اگر سر کردو پادشا پیاو خراب بو اگر سر کردو پادشا امری بخراپا اکردو حس حزی لخراپا اکرد او رعیتو خلککه هر هموی بجاره برو خراپا رون و کتراو الناس على دین ملوکهم و تا دمیزاد وان لسر دینی پادشا کانیان جا کدل پادشا بی پادشای همو اندامکان لانسانا دسو قاچو چاو جوو همو اندامکانی تری آدمی زاد تنانت هستنا دیارکانی آدمی زاد کلمیش که حشار دراونو یمه هستیان پناکین او هزاران ملیار دماری کلمیش که آدمی زاده هیو هر هزاره های واجبه که تایبتی هیه وکو چندین ملوین واجبی بینینو و چندین ملوین واجبی بستنو هر جهازه که واجبه که تایبتی خوی هیه هر هموی بجاره هستی نادیارنو هموی بجاره لبردم فرمانکانی دلا راوستاو او چیپی بلیواکا او قوتی که امرو ایم تعبیری لیدین با اراده و تخواست خواست انسان لچو هلقله لدلو هلقله بون منا اگر انسانك بيب چه بونيوشك لمزگوتكا لپیشا هستی پیاله اراداكا لپاشا او هست زندوا لدلو هلا قلو لدماغا قلالا اکريو ادريب قاچ قاچ هلا سيت السر پی انسان هلا سيني اجوله لپاشا وردور دا ابيت هنگاو اروب رو مزگوت خوان خواستا او هست برو خرافة انسان بره لپیشا هست لدلی انسانا هلا قلو لپاشا ایداب میشکو بریاری لسر اداو پاش او اندام کان انسان هموی اکیو تجولا برو او مبستی که انسان ای بوی بچه آیا مزگو تو نیوش کردنا یا شوینکو خراپ کردنا کهابو لراسیا پیوست انسان ملبندی هستکان ملبندی وزکان کدلا او پاگ بکرتو بوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمه الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واتا اگدار بن للا شيء ادمی زادا پارچه گوشت هي اگر او پارچه گوشت صالح بو ریکو پیگ بو پاکو خاوین بو همو اندامکان تری ادمی زاد پاکو خاوین به اگر او پارچه گوشت پیسو چپل بو خراب بو همو اندامکان تری آدمی زادو کوتمان همو یان سربازن بو پادشای همو یان بجار پیسو چپل بن لکو تایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه الا وهی القلب آگا دار بن که او پارچه گوشت ایش دلا جا کوابو پیوست ایما هرچی هولو توانا منه بی خینکار بو پاک کرنوی او پارچه گوشت آئه او وسیله و هو کارانه چیه کوا ابیت هوی پاک کردنوی او پارچه گوشتو ایمه چره گایه بگرینه بر حتاوکو او پارچه گوشته پاک بکینو هر بکرتی لرا اوکو خالبندیه که انجمیرین یکی لو خالانه کوا ابیت هوی پالفت کرنی درون من ذکر و یادی خواه لهمو کاتک مانا ذکر بهمو معنا کانی ذکر نکبو معنای کلیتی گشتوین معنای چی تسکیه لکردواریا و ازانین ذکر هر اوی بلین لا اله الا الله استغفر الله بدمو دل من آگای لنبی نه ذکر یعنی یاد کردنوی خوا یاده لدلو هل بقلی یاده لدلو بجی جو بگرن لقرآن چی افرمه الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية نزيق نبوت وكاتي أو نهاتو باور داران كاتي أو نهاتو كدلو درونيان يعني ملكتو خاشع ببيبو ياد إخوة وذكر إخوة وبو أويكنا ظلب ولحق كقرآن بو خنوى قرآن بو آية كان قرآن وكاتي او نهات وامانش وامت كان فيش خواني عن لينيت وات اهل كتاب قال رجولك كان فيش اوان كواد دور كوت نوال في اغمرا كان يعني عليهم الصلاة والسلام اقايا لهدي ورينو ماي في اغمرا كان يعني نما فيش جويا خص فرماني في اغمرا كان يعني بهوي او دليان رشبو يوو وزور بي زوريان لحق لا يعني داو فاسق بونو لسنوري خوادر تون هر دواب دواي اوان
آياتك كي ترفرمي اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون آقادار بن بزانا كخواي تعالى أرز زندو أكاتو دواي مردني بچي زندو أكاتو بباران أم دو آياتك خراونة باليك بسر نية بينهيني نية آياتي كان بحثي زندوون ويدل أكا بحثي ملكتي دل أكا آياتي كتريان بحثي زندوبون وي أرز أكا بباران باشا بو خراونة باليك يكميان آياتي شانزي لسورة حديد دوهميان آياتي حفدي أما أواقيني وكتون أرز بباران پاراو أبيتو زندو أبيتو هروها دلي آدمي زادش أگر كوريش بوبو أگر رشيش بوبو تنيا بذكر ياد خواه ترسي خواه زندو أبيتو دو همشت كأبيت هوي زندبون وي دلمان خويندني قرآنو بستني قرآن بو أواليك قرآن نازانا هر لو آتيك خوين مانو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وات إنسان دلي خاشع ببه بو أويك نازل بو لحق قرآن يعني الآياتك ترى أفرميت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقدار بن بذكر إخواد الله أن نشتجي أبنو لسر حق داء مزرين شيخ عبد القادر الجيلاني رحمتي لبه دفرمي إن القلوب لا تصدأ وإن جلاءها ذكر الله وقراءة القرآن وتدلان جن أقرن دل جن أقري وكو زورشتي ترك جن أقري دل جن أقري دي بچي پاك بيتو بچي خاوين بيتو بذكر إخوة بخواندني قرآن خالة تر لواني كبال من فيو أنيو أبيت وسيلة بو خاوين كردنوي دلو درون من بير كردنوي لناز نعمتكان إخوة بسر خو مانو بسر غير خو مانو إنسان بابير كاتو لو همو ناز نعمتي إخوة داوتي حرب خوي تماشا إذا شي خوي بكا تماشا بكا لتوقي سريو تا پنجي بيي أو همو أندام جوانا أو همو كار جوانانيك أندام كان أنجام أدن لا شيء آدم زادا أجر إنسان يك شاوي نبو نقصانا يك برجاني شاوي كنبي نقصانا نينوشي كنبي بويدا أميني قاشي كنبي لإنسان لا إنسان يتي تواو أكوي باش أمهم نازو نعمتا خو أجر إما تمنمان بنجاس بينص الصال بيو هل همي لعبالة إخوة صرف كين بلان بربة شاوي كمان نية جا كات كبير مان كردو كات كوتنا درياي بير كردنو او كات لخوي غفلت بيدار بينو او كات هوش اكينو لراسي بيدار بونو و هوش كردنو يكم هو كارا بلكو هو كارا چي زور سرا چي بو او اي دل مان لغناه باكينو بيدار بونو يقضه وكو ابن القيم جوزي تعريفي اكا لكتب برزكيا مدارج السالكين أفرمي اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين واتا بيدار بونوا أوتاني كإنسان هوش بكاتو خبري بيتو دلي خبري بيتو بهوي أو راج لكان قوريوك راج لكاوة لخوي خوتوان بيدار بوتو لخوي غافلان كبيدار بو يو دلي وريا بيتو دعي أوي كإنسان وريابو نوي بو فيابو هوشكاتو بيركاتو هوشكر نوي شروك ابن القيم فينا سيئكا تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له او تان انسان دلي سور بو عبم لاو بو لاو بدواي حقا بقره بو اوي حق بدوزيتو جاكاتك ام بيري كردو هوشي كردو بخويا هاتو خواي تعالى بصيري بو دروسكا نوري اخات دليو او نوري كوائتر وعد وعيد خواواتا هرشكان اخواك هرشي جهنم مان لئكا وعد جوانكان اخواك وعد بهشت مان تئدا هميل برشاو مان ابينين وازان استيو ها فيقين امرو نبيس بينيه سبيني نبيس سالة ترى دسالة ترى كل آت قريب هرشتك ما دام ديت نزيكا جا انسان كجي او استو دلو دروني بصيريتي كوتو هوشي كردوو بخويا هاتوو يقضي بو دروس بو او كاتا براسي دلي ورياء بيتو اقيتا بلي عزم واتا بليشي بو دروس بيه علي ما دام من تائس خوتو بوم وائس خبرم بو يوو ما دام خواي قور امهم نازو نعمتي بسر منا داوا ما دام رزقارم لقيامتا نابي الا بونا بيك بچم بولاي خواو واز لهواو آرزو بينمو نفسو دروني قوم پاكمو آلوا عزمي چي بو دروس بي كأو عزميش براسي بيوست همو مسلمانان بقين او بلي عزمه او عزميش
وكو ابن القيم كنا سيدك قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض. هستيك عزميك برياريك كإنسان هل أني بأوي رياضة لقل نفس دروني أبكاتو خويل دودلي دنيا فرستير زقاركات وبان إنسان بان أكا بأوي واز لأهداف كاني دنيا بيني ودنيا فرستي بيني وهرچن جدواي دنيا بكوي دنياي بوقيا مدبوي جا إنسان كقية أو آستا براستي إتر واي لدي كبلين أم إنسانا آما دبوا بور قسمي حق بو پا کردنوی درونی بو خاوان کردنوی درونی بگمان عالم پلائی تر انسان محاسبه خوی اکا انسان اکویت محاسبه کردنی خویو بیر لو رجا اکاتو که خوا فرمه یوم اذن تو ارضون لا تخفا منکم خافیه لو رجا عرض اکرینو هجتان لو نابی واته هرچی تان کردو بردستان اکوی پیغمبری صلی الله علیه وسلم فرمه حاسبو انفسكم قبل ان تحاسبو وزنو انفسكم قبل ان توزنو وتزینو للعرض الاكبر واته خوتان محاسبه خوتان کن خلقك پیش اوی محاسبه بکرین خوتان بچه شن پیش اوی لقیامتا چشان بکرین و خوتان جوان بکن با روژی عرض الاکبر واتا با روژی قیامت که همو من بجاره آراستی خوا اکرین ام خوا آماده کرنیش ام محاسبه کرنی نفسیش وامان لئکا وردور دب تاوانکانی خو من بزانینو هول بوین تاوانکانی خو من لابرینو لجی تاوانو خراپو اوشتانی که به هلاک من ادا اخلاق جوان بچینین که امیش تا قربازک که بتوانی بمانگین بما بستگورا تنها درگای توبه با دعای خیر با یکتریب کین خواه تعالی دلو درون من پاک کاتو آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

كل يوم هو في شأن.

سنفرغ لكم أيها الثقلان.

رب المشرقين.

ويبقى وجه ربك ذو الجلال.

كل يوم هو في شأن.

سنفرغ لكم أيها الثقلان.